0: الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

0: ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه.
1: هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية.
2: انظروا إلى تلك الأسوار،
1: إنها من بقايا التحصينات القديمة التي أعدها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين.
0: لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف.
1: نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب.
2: أريد أن أشاهد هذا عن قرب.
1: فور أن نصل أريكم ذلك السرداب.
2: نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي
3: ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية.
1: استعدوا إذن للرسول.
2: ما أجمل هذا البناء.
1: إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها.
2: سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم،
4: ماذا تريد يا بني؟
2: إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القواب يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟
4: لا يا بني، لم أرهما.
2: شكرا على كل حال.
4: انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيد، زيدان، زياد.
2: أنا زياد، إنه أبي. أين هو الآن؟
4: كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب.
2: لابد أن ألحق به.
1: سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة.
2: كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟
1: لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر.
0: لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير.
3: وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه.
1: ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟
2: لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر.
0: قل يا صاحب البحر، ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟
1: أتقصد قصة صاحب الجنتين؟
2: توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين.
1: كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه.
5: ماذا بك يا رضا؟
6: لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟

0: كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟
1: لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله.
2: ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟
0: معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي.
2: هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟
3: رهن إشارتك يا سيد قرطوش.
2: لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟
3: إنها ترعى أيتاما وتحتاج إلى المساعدة.
2: ومن قال إن حدائقي مرعى للفقراء والمحتاجين؟
3: هذه آخر مرة أساعدها فيها.
2: هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجودا في المرة القادمة.
3: لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟
2: أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوز معك وانصرف من هنا.
0: فقد نشأت الوحيدة يا تمليخ.
1: لله الأمر من قبل ومن بعد، سآخذ تلك المسكينة وأدفنها.
0: تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام.
1: بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة.
0: عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب.
1: سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي.
2: أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟
4: أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟
2: أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي.
4: وما هي فكرتك؟
2: نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيدا رائعا.
4: ولكن الفلاحين من حولنا فقراء، لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟
2: يا لك من ساذجة، سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم، وهكذا لنفقد حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا.
4: الفكرة تبدو جيدة.
2: لقد درستها من كافة الوجوه، صدقيني سنربح منها الكثير.
5: سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك بالخارج.
2: لقد نسيته تماما، ترى ما الذي جاء به. دعيه في الحديقة وسأذهب إليه.
1: سبحان من هذا خلقه، بارك الله لك يا أخي قرطوش. أخي الحبيب،
2: ما الذي جاء بك؟
1: أوحشتني، وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره.
2: دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام.
1: لعله لم يكن أمينا.
2: هو ذاك.
1: سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت.
2: قبلت ماذا؟
1: أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. ما الذي يضحكك؟
2: كلامك يا تمليخة.
1: العمل لا يعيب أبدا.
2: أنت رئيس عمال، هذه مسحة رائعة.
1: لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك.
2: قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟
1: بإمكاني أن أتعلم.
2: انتظري أيتها الفتاة الحمقاء. تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد. هيا.
1: ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟
0: رزق أتانا من عند الله.
1: روضة، أين خاتمك الذهبي؟
0: كل بالهناء والشفاء.
2: ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير، كثير للغاية.
1: أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك.
2: أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟
1: أخشى ألا تكون بخير.
2: وأنت الذي ستساعدني؟
1: بكل تأكيد.
2: أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة.
1: الكبرياء لله وحده.
2: ألست أغنى منك؟
1: نعم، ولكن
2: لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة. هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟
1: كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله. إن شاء أبقاه، وإن شاء استرده فخرج من يد البشر.
2: هذا كلام مرسل لا دليل عليه. تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى. هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنة هذه أو جنة تلك.
1: أنصحك يا أخي ألا تغتر بالنعيم الزائل.
2: زائل؟ كيف تزول هذه الأرض؟
1: كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة.
2: يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة.
1: هذا أمر لا يصح فيه المزاح.
2: لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم.
1: لا تكفر يا قرطوش.
2: لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد، فسوف أعامل فيه باحترام، باحترام يليق بثرائي، وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة.
1: إنني أرثي لحالك يا مسكين.
2: أنت ترثي لحالي؟ لماذا؟
1: لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء، وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته. لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحفظ الله لك ما تملك.
2: أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول، ستتبخر من على وجه الأرض.
1: من يدري، قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابة.
2: عاصفة من السماء؟ وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟
1: قد يجف النهر فلا تجد ريا للزرع.
2: أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير. لو كنت غنيا مثلي لما احتجت لأن تلجأ إليه.
1: وأنت تفكر كالكفار يا قرطوش، بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم.
0: ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟
1: إنني لأبكي منه، بل أبكي عليه. لقد أعماه حب الدنيا والاغترار بها حتى نسي فضل الله.
0: لا أدري ماذا أقول لك، ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي. أنت مصدوم في أخيك.
1: لقد تربينا معا، لعبنا سويا، واقتسمنا نفس الرغيف، فكيف ومتى تحول إلى تلك القسوة المفجعة؟
0: أرجوك أن تتوقف عن البكاء. ستستيقظ ابنتنا الصغيرة ولا يصح أن ترى أباها يبكي.
1: بل يجب أن تراني أبكي خوفا من الله وطمعا في عفوه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
6: صدق الله العظيم.
7: وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه.
8: لقد نام زياد يا صاحب البحر.
7: مسكينا هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا.
9: هل أحمله إلى المركب؟
7: نعم، بهدوء دون أن توقظه، وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام، والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة

والتحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنت، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله، ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه، وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخلو جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم يقرب من نصف قرن من الزمان، نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زاد قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشيع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: بدء إسلام الأنصار.
1: عزيز المستمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي جماعة من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكانوا جيران اليهود في المدينة، وقد كانوا يسمعونهم ويخبرون بنبي قد أطل زمانه. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه. فأجابوه وصدقوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلن يكون رجل أعز منك. وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا ودخلوا في الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجل ممن آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بيعة العقبة الأولى.

0: مستمعينا الأكارم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج و2 من الأوس، فلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى فبايعوه على التوحيد والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. فلما هم القوم بالانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة.
1: انتشار الإسلام في المدينة. نجح أول مبعوث في الإسلام في إدخال الكثيرين من أهل المدينة في الإسلام، وجعل الإسلام ينتشر في منازل الأنصار الأوس والخزرج، وأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، وذلك بحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وبحسن دعوته، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
0: بيعة العقبة الثانية.

0: رجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل، وخرج عدة من المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث الليل، اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلسوا كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، كان العرب يسمون الأنصار الخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، وإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فنحن نبايعك.
1: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقالوا: نعم. ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وعزيمة وصدق.

0: النقباء الاثنى عشر. بعد أن بايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المهاجرين. قالوا: نعم. فكان هذا إلزاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والتزاما منه لهم. ثم أذن لهم بالانصراف، وذلك حتى يبقى أمر هذا الاجتماع طي الكتمان، فرجعوا إلى رحالهم حتى أصبحوا.
1: أخبار البيعة تصل إلى قريش. عزيز المستمع، لما وصل خبر البيعة إلى قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والخوف، فقد كانوا على علم بآثار تلك البيعة عليهم وعلى أموالهم. فلما أصبحوا توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليحتجوا لديهم على هذه المعاهدة، فقال قائلهم: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا حتى تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولم يكن مشركو الخزرج على علم بأمر هذه البيعة التي تم سرا بين المسلمين منهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل. فحلف المشركون بالله ما كان من شيء وما علموا بشيء، ثم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فقال: لا يفعل قومي هذا حتى يعلموني.
0: أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض، ولم يتحدث منهم أحد بالنفي أو بالإثبات، فصدق زعماء قريش قول المشركين من وفد المدينة ورجعوا خائبين. وهكذا سخر الله للمؤمنين المستضعفين في مكة إخوة في الإيمان يناصرونهم ويفتحون لهم قلوبهم وصدورهم وبيوتهم في المدينة لاحقا بعد الهجرة. وهكذا تكون ريح الإيمان إذا هبت جاءت بالعجائب، وهكذا ثبتت قوة الإيمان بالله أمام قوى الشر والظلم والعدوان، حيث سطر المسلمون الأوائل بإيمانهم آثارا قل نظيرها على مدى السنين. فلنمضي إلى الهجرة وحديثها الرائع العذب ورجالها الأبطال الخالدين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،

0: الهداية والاستقامة، الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى وتركوا نواهيه وزواجره، فلهم طريقهم الذي يختلف عن طريق المغضوب عليهم.
1: وأما الضالون فهم الذين يهيمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، فغضب الله يحل عليهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده الصالحين بتقوى الله والسير على نهج كتابه العزيز القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد أبد الآبدين، وأنزله المنزل المقرب عندك، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.

إلهي، إني عبدك وابن عبدك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد، قاهر مقتدر. أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق، وكلنا فقير إلى رحمتك، فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. يا الله،

0: يعلمنا الصيام كيف نصبر على الشدائد، ويعلمنا الصبر والإيمان والتضحية والخلق والتقوى.
1: والصوم عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، لكونه يمنع الرغبة بمتع الحياة.
0: والصوم يمد الإنسان الصائم بالنور الذي يشع من جوانبه، فيجعله في عصمة دائمة من معصية الله، وهذا يكون من أعلى درجات الإيمان ومنازل اليقين.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: وقد حضر شهر رمضان المبارك، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين سحرها ومتنشقين عطرها الفواح. حكاية دخول أول مذياع وقصة الإذاعة العراقية. أعزائنا المستمعين، في مساء يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني من عام 1936، ترك الكثير من سكان بغداد بيوتهم وتجمهروا في الساحات التي نصبت فيها أجهزة الراديو للاستماع والاطلاع على هذا الجهاز العجيب، وهو يتحدث أول مرة بصوت عراقي. بعض الناس لم يكن مصدقاً أن هذا الصندوق الخشبي الأنيق الذي يحتوي على بضعة أزرار عاجية ولوحة زجاجية مستطيلة تشع بلون أخضر باهت، يتحرك فيها مؤشر أحمر نحيف، يمكن لهذا الجهاز أن ينطق ويغني بمجرد تحريك هذا المؤشر، فيأتيك بأخبار الدنيا بأسرع من رمشة العين. فكيف دخل هذا الجهاز العجيب إلى بغداد لأول مرة؟ يشير الفولكلوريون أن سيد عبد العزيز البغدادي صاحب شركة الدخان العراقية أراد ترويج بضاعته، فأجرى مسابقة وأعلن عنها في الصحف المحلية بقصد الدعاية لمنتجات شركته، وجعل الجائزة الأولى هي جهاز مذياع. كان المذياع آنذاك مستمعين الكرام يعد سلعة ثمينة وفريدة بحسابات ذلك الزمن، على الرغم من أننا لا نعرف من صاحب الحظ السعيد الذي فاز بتلك الجائزة، إلا أن تلك الواقعة سجلت رسميا وشعبيا دخول المذياع أول مرة إلى الشارع العراقي في مرحلة الثلاثينيات، حيث بدأت بوادر الحداثة تأخذ طريقها إلى الحياة العراقية. انتشرت المقاهي بصورة لافتة في مدن العراق الكبرى، وبدأت تلعب دورا ثقافيا تنويريا رائدا، خاصة بعض المقاهي الكبيرة في بغداد، والتي قامت بنصب محطات إذاعية سلكية لتبث إلى روادها الأغاني والمقامات العراقية. كان صاحب المقهى ينصب جهاز راديو كبير في أحد أركان المقهى ويوصله بأسلاك إلى الحاكي الجراموفون الذي تذاع منه الأغاني وتراتيل القرآن الكريم المسجلة على اسطوانات كبيرة. كان أول مقهى أنشأ هذه الإذاعة البسيطة يعود إلى الحاج عبد العزيز، ويقع في منطقة البارودية التابعة لمحلة الفضل الشهيرة. حدث ذلك في عام 1932. تبعه بعد ذلك الحاج عبيد الذي أنشأ استديو صوتي في بيته والذي يجاور المقهى، وأوصله بسلك إلى الراديو الموجود في مقهى الكائن على نهر دجلة. وما تميز به الحاج عبيد على منافسه الحاج عبد العزيز أنه كان يبث موسيقى حية إلى رواد مقهى بعد أن قام باستئجار فرقة موسيقية لهذا الغرض. ثم طورت مقاهي أخرى الفكرة، وخاصة تلك الموجودة بالقرب من جامع الفضل، بعد أن استأجر أصحابها تختا موسيقيا متكاملا مؤلفا من فرقة وعازفين مع مطرب مقام، إضافة إلى منشد للمدائح النبوية، وقاموا بتوسيع البث السلكي ليغطي عددا من المقاهي. وبينما كان عبد السلام العزاوي وزكي خطاب المحامي يتلون آيات القرآن الكريم من خلال هذه الإذاعة السلكية التي أنشئت في عام 1933، هكذا أخذت المحاولات بالتطور وشملت أغلب المقاهي في بغداد، وعبرت هذه الظاهرة إلى مدن العراق الأخرى
مثل البصرة والموصل.

إذاعة الزهور. مستمعينا الكرام، في عام 1933 توفي أول ملوك العراق فيصل الأول، وتم تتويج ابنه الشاب غازي على العرش، وكان أمر الملك الجديد أي الملك الغازي 21 سنة فقط. كان عائدا للتو من لندن بعد أن تخرج في جامعة هارو الإنجليزية، وكانت تستهوي الملك غازي بعض الملامح الحضارية الغربية، فقد كان يحب قيادة السيارات السريعة من نوع كوبي، ولديه الاهتمام بالمخترعات الحديثة وخاصة الراديو. لذا جاء في مقدمة أولوياته إنشاء إذاعة خاصة به، وكان له ما أراد، حيث أنشأ في مطلع عام 1936 أول إذاعة لاسلكية، وقد كلف أحد المهندسين الأجانب بنصب جهاز إرسال بقدرة كيلووات واحد في القصر الملكي الذي يطلق عليه قصر الزهور، وقد أخذت الإذاعة اسم القصر فسميت إذاعة قصر الزهور. الطريف في الأمر أعزائي المستمعين أن الملك غازي الملك الشاب كان يعمل في إذاعته لوحده، فهو يعد ويقدم البرامج والأغاني التي كان يؤتيها المطربون، يقدمها في بث حي ومباشر وعلى الهواء مباشرة. من أوائل المطربين الذين ضيفتهم الإذاعة إذاعة قصر الزهور المطرب المقام الأول محمد الكوبنشي، والمطرب الريفي اللامع حضيري أبو عزيز، بالإضافة إلى تقديم الأغاني. استثمر الملك غازي إذاعته في إلقاء الخطب السياسية الموالية لألمانيا الهتلرية والمعادية للإنجليز، وبالفعل بدأ الملك الشاب يدشن حملة شرسة ضدهم، ولم يكن هذا الملك مدركا خطورة تصرفاته تلك بسبب قلة خبرته في السياسة والحياة. كانت إذاعة الزهور تبث برامجها على الموجة المتوسطة ولا تسمع إلا في مدينة بغداد وضواحيها، ومن خلال عدد محدود من أجهزة الاستقبال التي تم توزيعها على الأماكن العامة في بغداد. عندما توفي الملك غازي في حادث السيارة ليلة 3 نيسان من عام 1939 وبظروف غامضة، توقفت إذاعته عن الإرسال إلى الأبد.

هنا بغداد، وبسبب انطلاق إذاعة الزهور المعادية للإنجليز، بدأت الحكومة العراقية بعد شهور بالتفكير جدياً في إنشاء إذاعة عراقية، وتم لها ما أرادت في يوم الأربعاء الأول من تموز من عام 1936. فكان أول صوت انطلق من إذاعة بغداد ليقول هنا بغداد هو صوت المذيع عبد الستار فوزي، بعد أن افتتح وزير المعارف المحطة، أي محطة الإذاعة، وكان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية.

بلبل الإذاعة الميكانيكي. إن معظم العراقيين يعرفون بلبل الإذاعة، وكان لصوته الشجي على مسامعهم وقع خاص، إذ كانت الإذاعة العراقية تبدأ بثها التجريبي صباح كل يوم بصوت هذا البلبل الشهير الذي كان يغرد لمدة 5 دقائق يوميا قبل الافتتاح. وقد تم استحداث هذا البلبل لضرورات ضبط مستوى الموجات الصوتية، وكذلك لقياس أعلى وأدنى ذبذبة صوتية. في المقاهي كان الرجال والأولاد يتجمعون وينصتون لصوت عزيز علي وهو يقدم منولوجاته الساخرة من الحكومة ومن اللصوص ومن الظواهر الاجتماعية، فتتعالى الضحكات ويشعر الجميع بالرضا لأن هناك صوتا ينتصف لهم. أول صوت نسائي يقول هنا بغداد كان صوت المذيعة فيكتوريا نعمان، ثم تسابقت أصوات المذيعين والمذيعات للفوز بميكروفون الإذاعة، فبرز صوت الإذاعي الشهير يونس بحري وسلمان الصفواني وحسين الجيلاني وكاظم الحيدري ومحمد عبد اللطيف. وهؤلاء أعزائي المستمعين هم الرعيل الأول من المذيعين الذين عملوا مقدمي فقرات البرامج اليومية. وفي عام 1943 اقترح إحسين الرحال الذي كان يشغل منصب ملاحظ الإذاعة، اقترح تشكيل فرقة مستقلة تختص بإقامة حفلات موسيقية للإذاعة، فتألفت فرقة إخوان الفن لهذا الغرض من 7 فنانين برئاسة داود أكرم على الكمان، وألياهو جوري على الكمان أيضا، وسليم صيون على الكمان أيضا، ومؤيد نقار على العود، ويوسف ربيع على التشلو، وموشي شماس على الدف. أول فرقة تمثيلية تدخل الإذاعة هي فرقة حق الشبلي، وذلك في منتصف الأربعينيات، ثم أسس بعد ذلك عبد الله العزاوي قسم التمثيليات في الإذاعة العراقية، ثم تأسست فرقة أنوار الفن لتوماس حبيب.

في عام 1949 قدمت أول تمثيلية إذاعية بعنوان مجنون ليلى باللغة العربية الفصحى، وبرز في تلك الأيام الجيل الثاني من المذيعين من أمثال وديع خندة، نايف الشبلي وهو ابن الفنان حق الشبلي، ورؤوف توفيق وسعاد الهرمزي ومشتاق طالب ومحمد علي كريم. أما المذيعان يونس بحري وعبد اللطيف الكمالي فكانا من أوائل الإذاعيين العراقيين الذين عملوا في محطات أجنبية وباللغة العربية، وذلك في أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية. وقد اشتهر صوت يونس بحري بصبغة خاصة من إذاعة برلين الألمانية في أيام النازية وهتلر.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم، لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء.

ويميز اليسرى من اليمنى ويحكي بالحرب وبالهدنة ويقرا الممحي بالراديو ويعرف اسرار الراديو رحم الله لسوي

الراديو خلى المعلومات مشاعة تتناقلها هالداعة وذيك الداعة. الراديو ميدي أخبار آخر ساعة ما يظل واحد ما يتصنط للراديو يسمع غنى يسمع.

الراديو منا شرقي ومنا غربي، الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي، الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي.

بيقدر يسمع ألوان الفن، وبكل فن يقدر يتفنن. فتح لعيون الراديو وشجع الفنون الراديو، قولوا بل يحيى الراديو.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي.

0: دورة إنتاج الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى والمصممين والطلبة، لتعليم تحوير الأفكار والنصوص إلى صور وفيديوهات احترافية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا المستقبل FM.
2: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل،
0: بسم الله الرحمن الرحيم، على الود والخير والبركة نلتقيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أيضا يمكنكم مشاهدة ومتابعة هذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة، مبارك عليك الجمعة، مبارك عليك. بعد يوم بلش فينا اليوم
1: لأنه ذاك الأسبوع ما جينا، وكأنه إحنا اليوم ما أعرف شيء غريب بالموضوع،
0: أي شيء أول مرة،
1: لأنه الأسبوع الماضي كان حداد
0: ذكرى، يعني مو ذكرى، هي وفاة المرجع أحسن الديني رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه. فلذلك إحنا ما التقينا ويا مستمعينا متابعينا، ما اتصلوا علينا، لذلك تحس إنه كأنه
0: شوية وقت يلا نأخذ الشمرة مرة ثانية،
1: فلذلك تحس إحنا كأنه سنة صارنا ما جايين.
0: أي صحيح، مشتاقين طبعا المستمعين الأجواء البرنامج. الحمد لله، وسبحان الله اليوم أستاذ حيدر مستمعين الكرام تصادف الحلقة رقم 100 من برنامج، من بث برنامج فيسباك، 100 حلقة. يعني الحمد لله والشكر، أنا أشوفه إنجاز كبير جدا، 100 حلقة متواصلة من النجاح، من الإبداع،
1: من المتابعة من الحرص، من مناشدات المواطنين وهموم اللي وصلناها بكل أمانة وإخلاص للجهات المعنية من خلال الاتصال، من خلال المتابعة، من خلال ما ورد لنا من مشاكل ورسائل على الخاص، وحتى عبر صفحاتنا الشخصية استخدمنا كل ما نقدر من أجل الحصول هذه المعلومات وإيصالها للجهات المعنية. فأنا أحب أهنيك وأشكرك، بنفس الوقت أيضا أشكر كادر الإذاعة، وأشكر المؤسسين والإدارة والمخرجين ومدير البرامج، كلهم اللي كانوا إن وازرونا بهذه الحلقات المهمة من حلقات فيسبوك.
0: أحسنت، يعني الحمد لله والشكر. إحنا دائما نقولها إنه هذا البرنامج يعني ما حد يدخل به
1: الحمد
0: للأمانة
1: لله،
0: لا حد يفرض علينا ولا حد يملي علينا.
1: هذا الشيء اللي ممكن إحنا قلناها مرارا وتكرارا، انه احنا البرامج مالتنا ولله الحمد، وهذه تحسب الى الاداره والمؤسسين، انه ما يتدخلون لا بتقاريرنا ولا بعملنا ولا بالاعداد،
0: عدد ثوابت العامه اللي هي لا تمس الدين ولا معتقد ولا مذهب ولا هذا الاساسيات في يعني الاعلام.
1: منبر حر هم الاول والاخير انه يخدم محافظتنا، يوصل صوت المواطنين للجهات المعنيه، وبنفس الوقت احنا يعني دائما استاذ حسنين نحرص على انه نعطي الناس حقوقهم وكفلنا حق الرد، حتى من مواطن يذكر جهه ويذكر دائره احنا نعطيهم حق بالاتصال من خلال متابعتنا، من خلال حتى لو بصمه يدزوها لنا احنا ننزلها باعتبار انه الحقوق محفوظه عندنا.
0: احسنت، ايضا يعني في هذه المناسبة أقدم الشكر لزميلنا زيد الأصيل، كان مقدم بديل في حال عدم حضور، يعني حضوري بالذات أنا في بعض الحلقات،
1: رجل
0: دائما متهيئ دائما أنه يخرج، والحمد لله.
1: ومرة كان أيضا رافقني
0: مرتين وراد تصير المرة الثالثة، بس
1: الحمد لله. أيضا شكرا لزميلنا
0: زيد الأصيل، تحياتنا له. إحنا عندنا مقدمة نريد نقولها بهذه المناسبة، اللي هو حلقة، يعني حلقة رقم 100 من الحضور والتأثير، نحتفي اليوم ولله الحمد بالحلقة رقم 100 من برنامج فيسباك عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، رحلة إعلامية حملت هموم الناس وسلطت الضوء على القضايا المجتمعية والخدمية وغيرها، واستضافت عشرات الشخصيات والمسؤولين وأصحاب الاختصاص لتكون منبرا للحوار الهادف وصوتا للمواطن.
1: 100 حلقة من الأسئلة الجريئة والمواقف المهنية والاتصالات المباشرة والحلول التي لامست واقع الناس، صنعت من فيسبوك تجربة إعلامية مميزة تستحق الفخر بحسب شهادات المختصين.
0: أيضا الشكر لكل من أسهم في نجاح هذا البرنامج من السادة المؤسسين وإدارة الإذاعة وفريق العمل من مخرجين وزملاء أعزاء، فضلا عن الضيوف الكرام والمستمعين الذين كانوا شركاء حقيقيين في كل حلقة. 100 حلقة مضت والطموح إن شاء الله نحو المزيد
1: من النجاح والعطاء.
0: حسنت أستاذ حيدر، إن شاء الله نحتفي أنا وياك وكادرنا بالحلقة رقم 1000 إن شاء الله. إن شاء الله
1: خلينا نأخذ هذا الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم، جمعة مباركة عليكم
1: أستاذ حيدر وعلى جميع الأستاذ. الله يحفظك.
2: الله يحفظكم.
0: الله يسلمك، حياك الله.
2: الله الله يحفظكم. أبو شمس وياكم.
0: نشرب بيك أبو شمس.
1: حياك الله أخي.
2: أكو ثلاث مواضيع إذا تقدر تسمعنا بها.
1: من حقك.
2: اليوم المجتمع البادي
1: أبو شمس. اليوم إحنا الحلقة مالتنا حتى تكون على بينة، إحنا مفتوحة للمواطنين لأن هاي الحلقة 100، اليوم نحتفي ب بالحلقة 100، فالله يعطيك العافية، فهي مخصصة لكم لجميع المحاور وجميع المناشدات، مفتوحة ما مخصصة لأي موضوع.
2: أول شيء أنتم مذاعتكم راقية وإعلاميكم كلهم راقيين، والله بدون مجاملة
0: نتشرف بيك، نتشرف يعني بوجودكم أكيد، والجمهور والمحرك الأساسي للنجاح.
2: أنتم راقيين.
1: الله يعطيك العافية أبو شمس، حياك الله.
2: الله يحفظك.
0: تفضل أبو شمس.
2: أكو ثلاث مواضيع ما دام إحنا في الصيف.
0: نعم.
2: هي شغلات عامة مو خاصة.
0: نعم.
2: أول شيء أطلب من المواطنين، كل المواطنين، تشجير تشجير تشجير. إحنا هسه بلد حار صار.
0: أحسنت. أكو حملات
2: تنطلق. أي والله أنا هسه أنا عندي حملات مال تشجير وجاي نشجر، بس إيدي. المشكلة شنو؟
1: أحسنت.
2: جاي نشجر، تجي البلدية ورا فترة تسوي لها رصيف تقلع عائلة جار عظيمة.
1: وين مو لازم تختار أبو شمس، تختار اللي هو كان الأماكن اللي ما بها مشروع.
2: والله والله العظيم السادس اختارنا المكانات.
1: نعم.
2: وورا فترة وكملوا وسووا أرصفوا وورا فترة، إجا والله هوري لو أخذ إنترنت، لا هذه مو لازم تخطيط.
1: إيه مو يرادك أبو شمس، معذرة حتى ما يعني نستثمر الحديث ونستفاد من عدة. يرادك أنت في حالة يعني تريد تطلع بهاي الحملة
0: نصر.
1: تنسق ويا من؟ ويا مدير المشاهات والمتنزهات الموجود في بلدية الحلة. تقول له مثلا أنا أشتغل بحي المهندسين لنفترض بهذا الشارع، هذا الشارع مشمول ضمن المشروع.
0: نعم صحيح.
1: أكو تأثير علي هذا المكان، هم يكيفون تدري تدعم
0: فعلا
1: وتطوع. نعم نعم.
2: أنا مو شغلتي من البلدي، أنا شغلتي تأثير من المواطن. أخي بألفين بثلاثة آلاف تزرع على الشجر، كان ثلاثة بابك
0: فعلاً
2: والله. صحيح. تغير الجو.
1: والله صحيح.
0: والله صحيح.
2: أقل شيء تغير الجو 5 درجات من الحرارة.
0: والله صحيح.
1: صح.
2: موساد أنا والله هسه دا نسوي حملات والحمد لله وشكر. ما
0: نأخذ
2: فلوس من العالم، دا نشجر وبالطرق العامة الخارجية المهم.
1: أحسن.
2: والشغلة الثانية هاي زهرة النيل راح تطلع على البيئة وعلى على
0: المياه. كان المفروض.
2: أنا المفروض من وزارة الري أستاذ، أكو مقترح. من عندي او من غير اي واحد، بس انا اللي شفته من وزاره الموارد المائيه.
0: نعم.
2: مو كان معطي مليارات ويجيب حفارات واستهلاك غاز وما شنو للمواطنين اللي نازلين على ضفاف الانهار. بويا انت طلع لي هاي الزهره وانا اشتريها من عندك الطن 100.
0: كم خوش حل. بس المواطن شلون يطلع المواطن شلون يقضى عليها؟
2: شلون يقضى عليها؟ بس يطلع حساب، بس تطلع من الماء سبحان الله هيتموت.
1: إذا
0: شلون يطلعها يعني؟
1: شلون يطلعها؟ شنو المعدات شنو؟
2: الساعات هم اللي نازلين على ضفاف الأنهار، كلهم أكيد كلهم سباحين ويعرفون هي يعني تنحاش رأسها، ما يرادها في الصعوبة.
0: يعني المفروض هذا دور الحكومة، إحنا هنا ننقل دور.
2: هو جاي الناشد، إحنا وزارة الموارد المائية تسوي حملة تنفع الطن 100 يا مواطن طلع ليها وأنا أشتري من عندك الطن 100 أكلفة.
1: زين هي ما تطلع، زين هي أبو شمس ما تطلع إذا يعني طلعها؟
2: بس تطلع خارج المي استاذ، بس تخطى خارج المي سبحان الله ثاني يوم تصير لك
0: ابو شمس مخاب. بعض المواطنين شي يسوي يقول انه راح يزرعها
1: ويزرعها وانه
0: هاي خوش شغله.
2: لا لا لا هي تطلع من المي تموت.
1: جيد
2: سبحان الله. هاي كلها مواضيع عامه. واستاذ انا شفت حاله قدامي والله والله والله يعني شويه زحمه صارت.
1: اللي هي
2: اخي انت الشرطه اللي واقف بباب المستشفى، تحياتي لك. انا شفت يعني ما ارد اطب، بس انا طلع من المستشفى اجي ابو سياره او سيارتين والله خلينا نشوف الحاله. استاذ انت الشرطي انت مو طبيب تسال ابو سياره ايش عنده اللي وياك مريض شنو مرضه، انت مو طبيب اخي. انت واجبك حمايه المستشفى، الدخله للطوارئ وهو الطبيب يقوم بواجبه. لا نزل بالباب اخي، هو ليش ينزل بالباب يا قلبي؟ هو غير جاي مريض.
1: وين صارت هاي الحاله؟ بيا مكان، بيا مستشفى؟
2: والله شفت مرجان ومستشفى التركي.
1: مرجان زادن التركي، نعم.
2: كل المستشفيات استاذ حيدر، استاذ حيدر
0: مو اكو
2: عقف باب المستشفى، بس لا تخلي واحد يعرفك وشوف ايش جاي يسوون.
0: مو اكو ناس ابو شمس، مو اكو، هو نعم. شايف تاكل جراجات صغيره داخل المستشفى ما تكفي، فقسم يستغل هذا الموضوع يدخل جوا.
2: استاذ هو اللي عنده مريض راح يخرب جراج يحم والدك، غير اوصل للطوارئ عمود الطبيب يشوف شغله. انا مو هذا الموضوع، موضوع الشرطي يقول لي ابو السياره نزل المريض. ليش انا
0: لا المريض هو جاي مريض شلون ينزل يعني؟
1: المفروض شو يسوي؟ ياخذ السنويه من السائق يقول له تروح توصل للطوارئ وترجع عن طريق السنويه.
2: اي غير
1: هذا المعمول به.
0: صحيح
1: هذا المعمول به.
2: انت تعال نزل المريض باب المستشفى وجو حار.
0: لا هو مريض، هو اصلا جاي يتونس.
1: ان شاء الله ابو شمس هذا الموضوع ان شاء الله راح اتابعه ويا مدراء المستشفيات اني.
2: اي والله رحم الله بك استاذ حيدر الله يحفظك.
1: والتسجير دعوك مهمه من حضرتك الى كل المواطنين في محافظه بابل من خلالك، ان شاء الله ندعوهم الى ان يشجرون. اي والله حتى نقلل من درجات الحراره،
0: واحنا مساندين لك بهاي الحمله. اعطينا خبر يعني اذا تحب،
1: نطلع وياك احنا حاضرين.
2: الله يحفظك استاذ. انا والله العظيم انا شوف شغلتنا غير على محافظه.
0: والنعم والنعم.
2: انا مو من مركز المحافظه، بس انا يوميا مركز المحافظه.
1: بارك الله فيك. انت بالمحافظتنا
0: هي بعد
2: رحم الله. انا العراق كله بيتي
0: والله والنعم.
2: ادعو تسجيل العراق كله. انا من قضاء المحاول يعني، بس اشوف الحله قاعد اشوفها تراب والله. هو ب 2000 دينار، ب 3000 دينار.
1: الله يوفقك يا ابو شمس. الله يوفقك.
2: قد استاذ قد انا اصرف يوم فيه.
0: زين ابو شمس، ابو شمس اكو ملاحظه يعني، دائما احنا هذا الموضوع الزراعه ماخذيه ومتناوليه. هو مو يعني هو احسنت، هو الخطوه المهمه الزراعه، بس الخطوه الاهم هو توفير الماء للمزروعات. يعني احنا جزء اشوف احنا مرات الزراعه تتم باماكن بس ما يوصلها ماء وتموت هاي الاشجار حرامات.
2: والله العلي العظيم سوينا حمله مال تسجير بشارع المحاوي، ثق بالقران، قمنا ننقل لها المي وعاشر هسه صار شجر كبار استاذ اللي يريد شيء يوصل.
0: وشلون بعدين يعني صار شجره كبيره من المي منين؟
2: من استاذ من صار شجره كبيره بعدين تتغدى على الجاع. والله ودعتك بالله، بس نعم. انا اقول لك من تسجل من تشتل اول شتله اول سنه لا تريد مي.
0: نعم
2: تريد مي صح. واللي يزرع حبابه استاذ يعني معقول يجي يطلع صان يزيد شجرات بالباب؟
0: لا طبعا لا.
1: لا اللي يريد يشتغل خامات
0: من الباب مو من البيوت.
2: والله العظيم هاي الشجره استاذ من تصير وتصير بها ضيل شقد تحصل
0: البركه هذه وحسنه.
2: أتغير جو وتغير البيئه. ثاني شيء انت تستظل بالظل مالته من تقعد جواه العصفور يستظل بها. كل شيء مفيد يا استاذ.
1: والله يا ابو شمس حقيقه ما اخفى عليك يعني المواضيع اللي طرقت لي التسجير وزهره النيل وهذا الرجل يعني شرطي، مع احترامنا وتقديرنا لكل قواتنا الامنيه اللي حقيقه هم لهم موقف وبدعم وجودهم، مع ذلك ملاحظات مهمه ملاحظات مهمه وقيمه، وان شاء الله احنا راح نعمل عليها وراح نتابعها بشكل شخصي يعني. الله يعطيك العافيه.
0: شرف بيك ابو شمس.
1: شرف بيك.
0: موفق ان شاء الله. يعني احنا نفرح من نشوف هيك مواطن بهالغيره وبهالحرص هذا.
2: الله يحفظك.
0: ان شاء الله كل التوفيق.
1: الله يحفظك.
2: شكرا جزيلا.
0: شرفتنا، حياك الله اخونا ابو شمس.
1: يعني ملاحظات مهمه، ان شاء الله احنا راح نتواصل الجهات المعنيه نتابعهن. استاذ حسنين حقيقه برنامجنا الحلقة 100 هذه اللي 100 حلقة فتحنا ملفات كثيرة. اتصلنا على الدوائر جميعا، الصحة، التربية، الكهرباء، الموارد المائية، المجاري، كل القضايا المهمة اللي تخص المستشفيات، أرواح الناس، حياة الناس، المرور وغيرها من اللي حقيقة يحتاجها المواطن احنا اشتغلناهن كملفات كاتصالات. أخذنا آراء الشخصيات السياسية، الناشطين، ما تركنا خلال هذه 100 حلقة أي ملف ما اشتغلنا عليه طبعا، وهذا بشهود المختصين
0: طبعا. تجينا شهادات برنامج الحمد لله مسموع. أنا عندي ملاحظة أستاذ حيدر. نعم. يعني هسه انتبهت لها، يعني احنا سبحان الله برنامج فيسبوك مكمل لبرنامج قصص من الشارع.
1: صحيح.
0: المواضيع اللي ناخذها باختصار باتصال او المواطن يطرحها مهمه بدنا نكملها برنامج. صح. اوسع انه حضرتك تطلع ثاني يوم
1: ناخذ المختص
0: ونحاوره
1: بهذه القضايا
0: نحاوره بمساحه اكبر. صحيح. وبتفصيل اكبر. فالحمد لله والشكر
1: يعني انا من خلال اتصال المواطنين حقيقه من خلال ما نشوفه احنا بالشارع
0: ونلتقي
1: بهم زملائنا ما يتصلون علينا يعني المواطنين بصفحاتنا الشخصيه لله الحمد حسينا اكو تغيير بالواقع.
0: نعم. صح.
1: طبعا احنا لا ننسى انه نشكر كل مدراء الدوائر اللي حقيقه اللي ايضا ساندونا بهذا البرنامج
0: جداً. خصوصا يوم جمعه استاذ حيدر راحتهم
1: المواطنين اللي يتصلون تحياتنا لكل المتصلين ابو احمد الاسدي الرجل ابو حجي ياسين ابو ريتاج
0: مستمعين هوايه
1: كثير ابو شمس وغيره
0: طاف
1: والرجل الاستاذ ابو نبا يعني الكثير من المواطنين اللي معذرة انه ما اذكر اسمائهم كلهم كانوا داعمين
0: رافد لهذا رافد ان للمعلومات
1: داعمين ايضا اكو احد المهندسين مهندس امير تحياتنا الى الرجل
0: تحياتنا
1: متابع ومهندس مختص في مجال المشاريع كان يعني اراء سديده لمتابعه المشاريع اعطاء الراي انا استاذ حسنين احب المواطن اللي دائما يجيب لنا فكره مو فقط صح. انه فقط يتحدث انه اكو تقصير نعم انا اريد من تقول لي اكو تقصير بمكان ما اعطيني حل حتى انت تسهل علي وتسهل على مدير الدار وتسهل على الجهات المختصه اليوم من اقول لهم مثلا هذا الشارع مغلق يقولوا لي مغلق لازم هو يفكر لي باعتبار بالمنطقه يشوف اكو بديل لهذا الشارع انفتحه هذه الفكره صح. تفيدنا تنفعنا انك مقدمي برامج صح. وايضا المسؤول من متابعه راح نقول له يا بشارع بحي الامام إذا أغلقت هذا الشارع من أجل مثلا التبليط
0: نعم.
1: افتح لنا شارع بفلان مكان هنا احنا راح نساعده يعني لله الحمد يمكن اكو اتصال خلنا ناخذ اتصال هلا السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: السلام عمنا العزيز ابو احمد
1: حياك الله عم ابو احمد الاسدي
2: صباح مبارك احسن اعمال بالصلاه على محمد وال محمد
0: اللهم صل على محمد وال محمد
2: شكرك عمي سعد حسنين
0: حياك الله عمي العزيز
1: حياك الله
0: هسه ذكرناك
2: الله يحفظك والله كنت قاعد احضر هذا مع الموكب
0: مجورين ان شاء الله
1: مجورين ان شاء الله
2: ايوه
1: وين الموكب وين الموكب عم ابو احمد
2: أنا أسر مجلس الداخل الشقة فإذا عاد رأيت أبا عبد الله برا
0: ما شاء الله
2: قطع
0: ما شاء
1: يعني
0: الله
1: يعني داخل ويوم. المجمع
2: أي داخل المجمع أسر مجلس
0: ما شاء جي. الله
1: هذا أيوه. هذا موكب يبقى يعني موكب مفتوح
2: شون
1: موكب تفتحوه للزائرين لو شنو لو فقط مجلس وينترك
2: أنا أسر مجلس 9 أيام
0: ما شاء
2: وبعد
0: الله
2: بعد المجلس يوم 11 الصفر انصب على طريق يا حسين في قريه خنيفر
0: تم
2: ابدار الطرق والجسور
0: ما شاء الله
2: اي حكم هناك موكب اي انصب لمده 9 أيام 8 أيام انصب هل نقدر عليه نخدم زوار ابو عبد الله
1: الله يعطيك العافيه والله يوفقك وان شاء الله في ميزان حسناتك عم ابو احمد
2: للجميع ان شاء الله
1: تحفنا بمعلوماتك احنا ذاك الاسبوع ما سمعنا كل شيء عن الاخبار الاوضاع المتابعين من خلال اتصالات يتصلون بك
2: اول نقطه يا عمي استاذ حيدر
1: نعم
2: استاذ حسنين ابو علي
0: الله يحفظك الله يحفظك
2: لما احنا سمعنا الدكتور يقول البيض راح ينزل
1: يا الله
2: تدرون طبقة البياض من 8000 دينار إلى 7500 دينار السبعة آلاف دينار مو بيضة بيضمن حمام وروح استلم البازخانة وشوف هذا البيض 8000 و 8000 أقول مو بيضة أقول بيضة مع البشرة
1: نعم
2: زين هاي وين الرقابة يا عمي الصالح حسنين وأستاذ حيدر زين هذا صيف وحار جيتوا يعني ما أعرف شو القص مالك ما استعجل أصحاب ما ندري هاي لوحة بالنسبة للغاز إحنا نقول بعد ماكو عزمة بالغاز يعني يمكن يلغون الكربون يلغون هذا الكربون أصح أبي على الرجل الكبير أو على المرأة الكبيرة
1: ذاك اليوم مقترح أستاذ حسنين قال انه يابا ترجع بما انه استقرت الامور
0: انا يعني للأمانة اجانا بالغاز قبل 4-5 أيام بدون كوبون
1: أيوة
2: والله يا عمي يعني أيوة. أبو المطعم إحنا حملوا قال عم بحر قاعد أخذ قنينة من أبو الدراجة ب3000 دينار أخذها طبيب ما شفت أخذها أنا يسافر أبو الدراجة بداخل تقول تقرب بسبع سهرات دينار.
0: بس عم هسه تقريبا الازمه مال الغاز انحلت يعني
1: بعد ماكو ازمه
0: يعني حتى دول الجوال اخواتنا الجوال بدون باركود بدهم يوزعون.
2: والله والله يا عم استاذ حيدر بالله العلي العظيم هاي ابي يعني مواطن احنا نقول بعد ماكو ازمه الحمد لله فيكم.
0: نعم
2: مثل شو راح ازمه في البنزين تتذكروا الازمه
0: خلال الاسبوع
2: ماكو شيء الى رب العالمين يحلها.
0: نعم
2: الله سبحانه وتعالى يحل احنا ما الغاز لازم يحلها.
0: هو المفروض يعني تصير مناشده يعني هذا موضوع الكوبون يتوقف لمده 3 اشهر ونشوف الوضع شلون. اعتقد انحلت وحتى الناس بعد مو ذاك الشغف يعني.
2: يحفظكم الله.
0: الله يسلمك يحفظنا العزيز وان شاء الله صحه وعافيه. نشوفك مريض
1: نشوفك شويه شو صحتك من بين تعبان.
2: اي والله شويه من قلت لك صارت سنين يعطل رايه صباحا
1: ان شاء الله بحق الايام محرم الحرام بحق الحسيني من عليك بالعافيه ان شاء الله.
0: الله ان شاء الله صحه وعافيه.
2: العالم يقول عم ابو احمد شلون عادك رايتك شلون كذا ومتى مدك دار بوش وبقول ابن العالم حسين واقفوا يعني.
0: نعم.
2: والحمد لله
1: من ابو عبد الله
2: يحفظكم الله بحق محمد
0: وعلى صلى على محمد. شكرا جزيلا شكرا عبد العزيز
1: مستمعنا الدائم. يعني العم ابو احمد يتحدث عن موضوع بغير

0: اسعامي لا تسوى بثلاث،
1: رجعوا خمسه،
0: اقعد خمسه
1: السعر
0: يعني يعني كارثه يعني 7000 دينار طبقه بيض يعني. الله يساعد العائله يمكن لو كنت
1: اتصال هاتفي.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
2: تحياتي لك. العفو استاذ حيدر ابو
0: خباز. حج ياسين المحترم.
1: ياسين حياك الله.
2: صحتكم
1: الله يحفظك.
0: احنا قبل شويه ذكرناه قلنا الحج ابو ياسين.
2: والله
0: حج ياسين
2: عفوا توني قاعد هسه ومن البارحه واليوم المشتكى الى الله استاذ حيدر ولا يهون اخوي العزيز.
1: الله يحفظك. الله
0: يسلمك. صحه
2: البارحه ب 12 لحد الان كهرباء
1: ماكو. شنو عطل
2: استاذ يعني؟ يعني تقول دوله ماكو؟ طبعا ماكو.
0: زين دقيقة بس انت حج ياسين، حج ياسين بس انت ما عندك كهرباء لو المنطقة
2: كلها ماكو. هاي ربعنا المنطقة
1: خاف عطل.
0: عطل عطل
1: خاف عطل
2: حتى عب 12 والله.
1: هذا عطل عطل حجي، ما تستمر هالقد. يا صحيح الكهرباء مو زينة بس ما تجر يعني.
2: حسن اني خط مولدة بعيد علي النوب والله العظيم. ماكو نوب ماكو نوب
1: يعني. انت ما عندك مولدة؟
2: قامت ما تخلي بانزين.
0: حجي حجي حجي دائما من تنقطع الكهرباء يعني شلون اقول لك وقت طويل اتصل على 159.
2: والله
0: هذا مجاني. هذا الرقم مجاني.
1: صادق لا تحلف.
2: واليوم والصبح اليوم بالسبعة بالثمانية لا والله ما حد يجاوبني. 159
0: واحد خمسة تسعة نعم.
1: اي صحيح.
2: اي والحسين اتصلت اكثر من مرتين.
0: انا راح اتصل على المدير العام يعني مدير عام هو بلغه.
2: اذاعتكم الكريمه اذاعه جامعه المستقبل. اني مناشده للاستاذ محمد عبد الجبار شويه. تحياتي نعم.
1: له يوصل ان شاء الله.
2: كان محترم وغيور وابو الفقير
1: وصاحب
2: فضل
0: والنعم من حجي محمد
2: نعم. وتحياتي له. والله ما عندنا كهرباء والله من 12 بالليل لحد الان ما عندي. وهسه انا قاعد يعني الجو ما يرهم حار. انت بعد تعرف الجو بعد
1: لا حار
0: ان شاء الله. انا راح انا راح
1: حجي ان شاء الله. استاذ حيدر راح يوصل مناشدتك للاستاذ محمد مباشره.
0: انا بعد البرنامج
2: للاستاذ سامر عباس مدير قسم الرعايه الاجتماعيه صاحب فضل.
1: تحياتنا له.
2: واجرالي حقيقه يعني قام لي بواجب محترم. والاستاذ حيدر الحجي المعاون واستاذ عزت مدير شركة كيكر طلعوا لي
0: كانوا
1: تحياتنا لهم.
0: من استاذ عزت
1: تحياتنا لهم.
0: والنعم من استاذ عزت رجل محترم مهني غيور
2: محترم واشتغل بيه.
1: بارك الله بيه.
2: طلع صحيح. رميز
1: بارك صحيح. الله بيه.
2: دزوا لي اياه من بغداد من مدير الرعاية الاستاذ عبد الرحمن المنصوري.
0: والنعم منهم ابطال ما طول يخدمون المواطن.
2: الله خير. وانا اسف على الاطاله.
1: لا على راسه بالعكس حجي نتشرف بيك.
0: حج ياسين ان شاء الله راح احنا نتواصل ان شاء الله مع الجهات المعنيه. يمكن كنت اتصال يعني شيء غريب يعني انا ما اعرف. ال 159 الرقم المخصص للصيانه كهرباء. انا اخو صورت الصيانه مال عشتار
1: ايه.
0: وشفتهم انهم يبقون يتلقون اتصالات ولكن هم يتلقون من المركزيه.
1: نعم يعني اللي هي 159 وتحول عليهم.
0: تحول عليهم
1: شلون ال
0: 100؟ اعتقد اكو خلل واعتقد يعني اكو مشكله. انا نسيت اسئله انه هو يتصل من الاسيا لو من الاثير.
1: ليش فرق يعني؟
0: من الاثير صارت مجاني وهم دا يشتغلون هسه على اسيا. اعتقد انه يمكن جزء ما بعد ما ممكن يكون الرقم بهذا القضيه. اكو مشكله فنيه لان الاثير يشتغل على 159 واحنا لو ما على الهواء كان اتصلنا عليهم وشفنا ردود فعلهم.
1: بلا نجرب نتصل على الهواء على 159 شو ايه؟ يجابون لو ما يجابون
0: ماكو اشكال.
1: خل نجرب
0: هسه يمكن اكو اتصال. خل نشوفه بعد الاتصال ان شاء الله راح نتصل عليهم ونشوف انه الحج ياسين دي يتصل من دي يحصلهم. يمكن اكو اتصال. السلام عليكم
2: استاذ حيدر ابو خماس العزيز. استاذ حسنين
1: حياك الله حجي.
0: حياك الله.
2: لا انا اتصل من الاسيا على 159.
0: ايه هنا انا اكو خلل عندك صاير اعتقد.
2: لا. اسمعني ولا لك لواء. انا كل مره اتصل عليهم وجاوبوني على هذا الرقم ما عندي غيره.
0: زين
2: عندي تذكر امنيه
0: هسه اتذكر. نعم
2: الامنيه راح من عندي.
0: الله وفقك وخذت اسيا عفت الامنيه بعد.
1: الله حقق امنيتك.

0: زين.
1: اي فانا اتصل عليهم قبل يجاوبون اليوم وامس ما يجاوبون
0: انا اللي افتهمته،
1: حتى
0: انا اللي افتهمته انه يمكن اكو مشكله خربطه على الرقم الاسيا على ال 159 من عندهم، فليش ردنا نسوي تجربه نتصل من رقم؟
2: هسه احنا على المباشر راح نتصل ونشوفهم.
1: والله اترجاكم اترجاكم نمس، واليوم ما عندنا كهرباء.
0: بس اعطيني العنوان بالمضبوط.
1: العنوان طريق النجف، الشقق السكنيه على طريق النجف، خلف الشقق السكنيه.
2: اكو نقطه داله شيء كذا، مدرسه كذا شيء.
1: اكو طريق الساده المخطه، حي النصر، قريه شياك الراضي.
0: الراضي. رد لي تليفونك.
1: 0770
0: ايه
1: 2494
0: 2494
1: 594
0: 594.
1: مشكورين.
2: حجي ذا يتصل معجبات، احنا ما لنا شغله ترى.
0: هسه هسه راح نشوف اذا ماكو اتصال راح اتصل عليهم بالمباشر، قلنا ناخذ هذا الاتصال وراها اتصل عليهم.
1: رحم الله والديهم.
2: حياك الله حجي، اهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
2: جامعة المستقبل، برنامج فيس باك، انقطع الاتصال. نجرب
0: استاذ
2: حيدر على 100،
0: وهي هم فرصة نحكيها بصراحة، من نشوف اتصالاتهم ونشكرهم اذا كان يعني بالواجب.
2: جزء من فيس باك كان له الحصة الأكبر لموضوع الكهرباء.
0: حسنت.
2: يعني كثير من أمور الكهرباء تناولناها من خلال البرنامج.
0: نعم،
2: والحمد لله والشكر.
0: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم الرحمة والإكرام.
0: حياك الله وجمعة مباركة عليكم. احنا عندنا برنامج على الهواء فيس باك برفقة زميل أستاذ حسنين، ويعني يبث على إذاعة جامعة المستقبل، وهسه احنا فاتحين ترى الاتصال ودا نتصل على الهواء ودا يسمعوك المواطنين يعني أخي. الله يحفظك، حياك الله. اتصل بي أحد المواطنين من محافظة بابل اللي هو يسكن يعني خلف الشقق السكنية اللي هو على طريق النجف، حي النصر، قرية شارع حج راضي.
2: شاكر راضي.
0: شاكر راضي عفوا. اللي يتصل يعني حسب ما أخبرنا من خلال الاتصال أنه ده يتصل عليكم من البارحة لليوم، ما تردون عليه، وعندهم مقطوع الكهرباء صار أكثر من يعني بحدود
2: 12
0: ساعة أكثر. نعم
2: نعم.
3: حدود ال 28 مركز صيانه على كول سنتر.
0: نعم.
3: احنا برغم الكوادر يعني اللي موجوده ما اعتقد اكو اتصال ده يعبرنا.
0: زين.
3: عبرنا مره الاتصال الثاني فما يعبر، مستحيل. حاليا نعم. متواجد الكادر الكامل، وحتى رئيس القسم حاليا هم هنا موجود، والبارحه كانوا موجودين، ولحد الساعة الثالثة والرابعة صباحا وللخامسة صباحا، وحد ما احنا استلم الوجبة هاي مال اليوم، احنا الاتصالات على قدم الوساق مدى يعبرنا الاتصال.
2: زين استاذ، سؤال، نوعية الرقم المتصل ما بين الشركات يأثر على عملية الاتصال ما بين زين وآسيا؟
3: ابدا ابدا، احنا بالنسبة ان الآسيا والأثير شغالات ابدا، كل
0: زين.
2: ممكن نسجل لنا هذا الشكل؟
0: زين، اكو شغله انا اللي فهمته قبل كم يوم، انا صورت ميداني مركز صيانة بعشتار، واللي فهمته انه يمكن الاثير مجاني، يمكن الاسيا بعد ما تحول الى مجاني.
3: لا لا، كلها مجاني على ال 159، كل الاتصالات مجاني.
0: زين، انتم هسه حضرتك يعني تحياتنا لكم، لكل العاملين وياكم يوم الجمعه، ودت يعني حقيقه تستقبلون الشكاوي. انتم مركزيه وهاي استلام توزعوه على الـ يعني الاقسام الاخرى والشعاب؟
2: يعني انتم بغداد لو بابل؟
0: لا لا، في بابل.
3: طبعا هو 159 هو مخصص لكل العراق، لازم يشتغل على كل محافظه محافظه.
0: جيد. يعني هسه انت المتحدث في بابل؟
3: انا حاليا في بابل. نعم.
0: جيد.
3: من 159 اذا تروح الكربلاء او اذا تروح للبصره او اذا تروح
2: للسماوات، بنوقع جراحي.
3: جيد. المحافظة
2: جيد.
0: ممتاز. اذا نطلب من عندك طلب انه نسجل هذا الرقم يمك لاحد المواطنين، وهذا طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصه ورجل كبير بالسن ويعني يحتاج رعايه.
2: حتى مواليد الشارع ما موجوده يمي يعني.
0: سجل الرقم يمك من فضلك، 0770.
3: طبعا للعلم المعلومه يعني هو ولا غيره احنا نفس التعامل راح يصير وان شاء الله.
0: وهو الرجل اشاد بمهندس محمد شويلي على الهواء وقال متعاون ويانا، ومع ذلك هو تدري نقدر ظرفه باعتبار رجل كبير بالسن ووضعه الصحي غير جيد، واتصل علينا.
3: احنا بخدمتهم ان شاء الله باقرب وقت.
0: عزيزي اكتب هذا الرقم يمك من فضلك.
3: 07 0770
0: 24 94 94 94 5 5 9 4 حج ياسين يعني طريق النجف خلف ال
2: خلف الشقق السكنية.
0: السكنية
3: خلف الشقق السكنية
2: قرية شاكر راضي.
0: نعم الله يبارك بيك. وطبعا
2: نشكر اسلوبك
0: ونشكرك على الرد والاخلاق والاتصال، واحنا نوصيك يعني الله يعطيك العافيه. طبعا احنا نوصيك انه هله الهله بالمواطنين، يعني سعة الصبر
2: فصل الصيف
0: صيف وضغط عليهم.
3: طبعا
0: الله يبارك بيك. جزاك الله خير الجزاء.
2: نعرف اسمه لو بعدين
0: ما عرفنا حضرتك، لو ما يصير تقول لنا اسمك.
3: هذا ما مهندس مرتضى
0: يعني. استاذ مرتضى اللي بالعشتار؟
3: لا لا اللي بالكول سنتر يعني.
0: مو احنا اكو ذاك منتظر، مهندس منتظر يمكن بالصيانه مال عشتار.
3: منتظر مسؤول الصيانه.
0: اي حياك الله، شكرا لك ولكل الاخوان الموجودين.
2: شكرا لاهتمامك.
0: الله يحفظك ويسلمك، حياتنا لك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. طبعا تجربة مهمة جدا انه جداً احنا وعلى الهواء
2: على الهواء مباشرة
0: وبدون سابق انذار
2: ابدا يعني. وكان اسلوب المهندس اسلوب راقب التعامل في
0: نسجل اسمه ايضا المهندس منتظر.
2: يستحق هذا الرجل شكر.
0: شكر طبعا للامانة السيد المدير العام، مدير عام التوزيع الكهرباء،
2: نعم.
0: تواصلوا وياي قبل كم يوم من صورت هذا المقطع،
2: نعم.
0: وشاف الشغل مالتهم
2: حقيقه
0: للأمانة
2: جميل هالحديقه.
0: اتصل بي وبلغني انه راح يكرمهم وراح يقدم لهم شكر وتقدير لجميع العاملين من ضمنهم المهندس منتظر للامانه.
2: احنا دائما نتعامل الامور كما هي، الحاله الايجابيه نقول الايجابيه ونشيد بها، الحاله السلبيه نقولها. ما عندنا فد كصحفيين يعني الحمد لله والشكر.
0: استاذ حسنين، هي الفكره اللي نريد نوصلها لكل مستمعينا لكل المشاهدين لكل شخص سواء حتى اللي يتابعنا بصفحاتنا. احنا ما عندنا مشكله ويا اي مؤسسه، ما عندنا مشكله ويا اي شخص. احنا الغايه من عندها نريد نصحح المسار، واذا كان المسار صحيح فاحنا نشد عليه ونشكره. وخير دليل على ذلك الله شاهد بهذا الفيديو اللي صورته انا مستطرق.
2: نعم.
0: يعني انا لا متواصل وياهم ولا اعرف شنو الموضوع. صح اساسا. صح. انا يعني جيت الابستراك سود يعني ما له علاقه. نعم. بالقضيه كلها، بس شفت الشغل حلو.
2: لا شغل كلش حلو يعني،
0: يحتاج انه واحد يثنى عليهم
2: تنظيم.
0: يشكرهم،
2: اكو اداره متابعه وراء هذا.
0: نفس الشيء هسه هذا اتصالنا المباشر، اتصلنا على الاخ مهندس منتظر من خلال مناشده العم حج ياسين.
2: استاذ حيدر تدري اني ما ادري هذا الرقم الموحد، اني كل عقلي يعني الارقام القديمه الموجوده. هذه ايضا يعني ملاحظه للمستمعين الكرام، انه صار اكو رقم موحد للكهرباء اللي هو 159، ايضا ورقم الطوارئ اللي هو 119 هذا العام. هذا
0: احنا عندنا اهم شيء مشكله الاتصالات مال الداخليه، يمكن هذا اللي عام
2: 119 هذا الداخليه. هو بالمناسبه يستقبل كل
0: 911
2: ايه. راح يكون عليه الداخليه. انا حيدر الشلبي قال لي 119
0: هسه انت امرحت على هذا الشلبي دعوه هسه هو بلاي
2: 911 رقم هذا الطوارئ اللي بالمركز بكل العراق 911. بالمناسبه يعني 911 بيختص بكل شيء يعني
0: ايه كل شيء مشاكل. بس مشكلته وين استاذ حسن؟ شوف هسه احنا هذا الشغل مرتب
2: على الكهرباء،
0: راح تقول لي
2: ذاك تاخير ويرجع.
0: مو بس هاي، حتى ملاحظها ما تتداولها، ونتمنى من الجهات المعنيه، وان شاء الله احنا من خلال اللي اتفقنا انه راح يكون مؤتمر صحفي للمدراء الدوائر وكذا. نعم. نشتغل على هذا الموضوع، هذا من ضمن المحاور مالتنا. ال 159 مثل ما تحدث مهندس منتظر،
2: كل محافظة
0: هو عام للعراق كله، ولكن مخصص بمحافظة. هذا الرجل من يتصل عليه يعرف المناطق.
2: صحيح.
0: ال 911 بمشكلة انه انت من تتصل على الحالة هو ما يعرف
2: لانه ضل تشرح له
0: وتشرح له وراح يسد التليفون ويرجع يتصل عليك من جديد. النوبه شو يسوي؟ ياخذ هذا الرقم يتصل النوبة عن يمن على المحافظة ذيك، المحافظة ذيك عولهم يتصل عليك. وهاي حالة طارئة، مات الشيخ ياس وانتهى واحنا بعد.
2: لا انا ما صار، انا ما جاء صار الشغلة ذيك المرة، همات في الموضوع بحيث الموضوع انتهى.
0: يلا اتصل احكي لك هاي القصة، يمكن انت جيت وياي موجود.
2: موجود طبعا.
0: ورا ما ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
1: مرة
2: ثانية اهلا وسهلا.
0: حياك الله عم ابو احمد.
1: الله يخليك. انا في كتاب شكور الى المخرج العزيز استاذ مصطفى جيكر.
2: الله، هذا اطيب قلب بالدنيا.
0: هاي صلاحيه، هاي صلاحيه مدير البرامج يستاهل. ومدير الاذاعه
2: يستاهل.
1: انا احمد امانه استاذ حيدر الشلبي.
0: ايه
1: واستاذ والله طيب
2: والله يستاهل.
0: زين عم ابو احمد، لعد عم ابو احمد يعني احنا لعد احنا نسولف ونحكي، ما تقول لنا عم نوجهك كذا بشكل تغيير على مصطفى زيكو.
1: انتوا بين العين
2: استاذ. الله يسلمك.
0: لا اذا زيكو، اذا زيكو
2: جند المجهول،
0: احنا يطول مكافئ.
2: جند المجهول
1: والله مو قدامكم. تدرون عمكم ابو احمد انا من
2: لا واجبنا هذا
0: والله. عندك وقت زيكو انت.
1: الله يحفظك. خابروني اولا لم جسم الهنود.
2: نعم.
1: أهل الطيور ما أهل الطيور.
2: نعم. بدأوا يشيلون البسطات مالتهم.
1: شايلوهم. إحنا نقول قطع الأعناق ولا قطع.
2: والمفروض مكان بديل لهم.
0: زين.
1: إحنا مفروض هذا الشاب ما راح يعزيه، راح ينحرف بأي طريقة.
2: إيه صحيح.
1: ينحرف يعني مخدرات أو جيبوك أو شغلات.
2: صحيح والله.
1: إحنا هاي هذه معقولة؟ ما عندنا ساحة. أسيجها لهم وسوي لها محلات واخذ أجار البلدين ما تستفاد من عندهم.
2: نعم.
1: زين احنا اذا هالشكي ما حد مالي وهو بس اللهم يرزقهم، بس احنا محاول يا عم الحيدان يعني قطعة فيها 400 متر 500 متر وتكون محلات مع امتار اسوي مربع واجر لهم وتم استفادين. لكن هاي الشباب كلها مئات، وين راح يروحون؟ وين راح يتجهون يا عم الحيدان؟
2: كلامك صحيح عمي. يعني احنا
1: البارحة خابروني وهسه خابرني عبارة أبو أحمد ما رتح بالموضوع يدخل يكمل النقاد بعدين أنا خابر وسمعون صوتي ودعم من الله اللي يحكمكم بحكم محمد وعلي.
2: اللهم صلي على محمد،
0: صلي على محمد
2: عبد العزيز.
0: إن شاء الله نتواصل.
2: عرفت المكان استاذ حيدر؟
0: اي يم الجسر.
2: يم الجسر هاي الساحه مال الطيور.
0: اي بس استاذ حسن يعني للامان
2: هذا المكان هو فاول هنا، ليه يزعلون علينا؟ يعني هذا مكان
0: يعني مكان يحتاج انه يشوفوا لهم مكان افضل.
2: بس لازم يشوفوا لهم مكان استاذ حيدر.
0: اي شايف المكان مكان محصور،
2: مكان محصور ويعني راح يتحول حدائق ان شاء الله يصير حلو، بس لازم مكان يوفروا لهم دول على باب.
0: تدري مره من كثر الضغط والازدحام مال الناس شفتاني ما يقارب الساعه 3 الظهر طالع للنجف، اكو اجل لكم الله كلب من هذا مال الزينه كلش حلو انهزم من صاحبه، وهذا رقيق تدري ما يتحمل، وضربته السياره.
2: أوه.
0: يعني فد موقف النوبه الحيوانات اجل لكم الله، النوبه هم تراقضن كليتي والسيارات، وصار فد موقف يعني انا ظليت تدري انا اسوق بالسياره لا اقدر انزل اصور ولا اقدر اسوي فد شيء، يعني ظليت انا باهت من هذا الموضوع بكثر الضغط والناس الموجوده.
2: واي ناس واي يعني تجي من كل مناطق.
0: زين
2: طبعا صدق اكو يعني تعامل سيء يعني من البعض مع الحيوانات الطيور، وهذه خطيه بريئه. هذه
0: اعداد مئات مع مكان ما يكفي والله يساعد الشرطه. طبعا الشرطه تكون
2: شرطه وبعدين تفرقهم الشرطه يعني. إيه؟ لان هذا
0: فلذلك احنا مع انه يتم رفعهم، ولكن على ان الحكومه توفر لهم مكان بديل يليق بهم ويليق بالمواطنين اللي يشترون.
2: ايضا اتمنى استاذ حيدر انه تطلع لجان من البيطره اطراق، يعني من يشوف
0: طبعا
2: حيوانات محبوسه هذه ما عندها لسان، هذه ارواح يعني تحاول يعني مثلا احنا نتمنى المحاسبه بس ماكو محاسبه، بس اقلها ملاحظات يا بهار انطيمه يا دخله بال يعني
0: نتمنى ذلك. طبعا اسولف لك على الموقف اللي صار 911. الموقف اللي صار احنا مدعوين الى يعني حفل كان
2: في نقابه المهندسين،
0: وحنا نطبق السياره صار حادث، اجابوا ستوته سوى حادث وانقلبت الستوته ومات والرجل وقع بال يعني بالقاع وسياره واقفه. فانا قلت خلينا نتصل على 911. اتصلت في وقتها على 911، اخذ العنوان وسألني وقلت له أنا فلان هذا المكان فلان مكان وراح.
2: نعم.
0: ماكو وراء خمس دقائق رجع اتصل بيه من جديد نفس المعلومات ادليت بيهن نفس القضية وقلت له قلت له ترى ساد احنا عندنا أنا داخل مكان وعندنا تكريم وما نعم. نقدر بعد أرد نعم. عليك فهاي كل المعلومات اللي عليه. ماكو وراء عشر دقائق رجع اتصل عليه مرة أخرى
2: نفسه
0: قال لي أستاذ أنا ما ندلي أنا المكان والناس. قلت له ساد يعني أنا دطيك عنوان مميز في وسط مركز محافظة بابل مقابل دائرة النسيج مقابل
2: كل تعرفه أنا موجود
0: نقابة المهندسين يعني ما أقدر أذكر لك بعد أكثر
2: التفاصيل
0: يعني والحالة ترى مشيت اتصالك لسه ما يقارب أكثر من ربع ساعة ترى
2: ومن عارف
0: بعدين اتصل عليه النوبة النجدة مال بابل النجدة مال بابل اتصلوا قالوا أستاذ إحنا جاي ها إحنا موجودين وما هم قلت أزداد غير الصالحة
2: وراح
0: وأنا حتى التكريم عفته يا أزداد فإحنا
2: أكو بطء يعني هو مو بطء يعني هو لأنه السيستم لهالدرجة يروح لبغداد وبغداد يأخذ تفاصيل يحول البابل
0: لذلك
2: هاي ناجحة جدا
0: 159 مال الكهرباء
2: المفروض 911 يفتح مكتب
0: بكل محافظة.
2: كل محافظة
0: يعني نتمنى أنه هذا نكتبه كمقترح
2: مقترح حلو
0: الوزارة الداخلية يشتغلون عليه مثل ما اشتغلتها وزارة الكهرباء أشوفه موضوع كلش مهم وممتاز
2: لا ضير موضوع مهم جدا يعني
0: ما أعرف إحنا جزء لعله يمكن ما عندهم الإمكانية بهذا العمل جزء الكهرباء مثلا
2: داخلية
0: لا مو قضية مادية لا يعني جزء
2: كوادر
0: ككوادر أو مثلا مشاكل أكثر
2: و911 حتى ما عنده بنزين قاعد يتصل
0: ايه؟
2: كل شيء ده يتصل
0: ايه؟ ايه؟ ايه؟
2: نجدة يعني ايه؟
0: نجدة ايه فتشي حلو يمكن خلينا نأخذ اتصال السلام عليكم
4: الو السلام عليكم
2: حياك الله
4: انا ابو شمس مرة ثانية
2: اهلا
0: ابو شمس ابو شمس
4: 911
0: ايه
4: وصارت عندي فكرة يعني
0: حلو.
4: ليش ما عم نسوي لنا بس مال كهرباء كل محافظة محافظة
0: هو هذا اللي قاعد يسولف عليه
4: رحم الله والديك ذاك اليوم بالعيد تدري هاي الاطفال الطقطاقات مدشينهم
0: ايه. نعم
4: صار موقف طريف والله احترق البستان مالتنا النهر احترق يعني تفاوت عاد 911 اقرب شيء 911
0: صح
4: هم نفس معلومات تاخذ شلون وين وهاي الله وكلك ورا نص ساعه رجعتنا لك واحنا مسوي غدا قلت محمد طوب قلت لك احنا طفينا شغلنا المطار الروح على الشارع على النهر
0: ترى للامانه حتى اكون منصف هسا أيه. انت الاطفال وبشكل شخصي تتصل عليهم
2: دقائق
0: ما يتاخرون عليك حتى والله العظيم اقل الدقائق اذا كانت عندهم
4: هذا
0: عن
4: رقم الاطفال
2: ما يجوك لا ما يجوك ماكو بعد رقم مباشر للاطفال
0: وهي هاي المشكله الكارثه اللي بدنا نتحدث عليها انه هذه المعلومه اللي وصلت لهم بوقت متاخر يعني مو مثل
4: شوف هسه انا بدي احكي وياك صار حادث قدامي انقلبت سياره
0: بالله اتصل بالله ابو شمس اتصل بالله خلينا نشوف الموقف وعبر لنا
2: احنا نتصل
4: زين قال المحكمه تقول لي كل مره ادلكم خلي تسوون مطبات السرعه جاي تجي العالم ما تدري بيها
0: زين
4: حتى من المحكمه
0: تجي تريد اتصل على 911 اخبرهم عن هذا الحادث
4: سياره النجدة واقفه
0: اي واقفه
2: سياره
0: النجدة واحنا اليوم شغلتنا اتصالات
2: اليوم اتصالات
4: هاي على 911 اللي قلت والله العظيم شغلنا المطار على النهر وطفينا قلت له معمر احنا مسوين غدا تفضلوا تغدوا وروحوا قالوا لا عمر رحم الله والديك قال تحياتي لهم هم خطيه
2: قال والله ضاحين بنفسهم احنا شهادتنا بيهم مجروحه يعني
0: والله
4: العلي
0: كلهم حتى النجده
2: كلهم عندهم غيره
0: ترى
4: والله ورا نص ساعه
0: انت شنو
4: ابو شمس والله محمد علي قال عمر رحم الله
0: انت شنو كنت مسوي غداء الذكر ما عريف
4: قاتل
0: شنو كنت مسوي غداء بوقتها
2: على شنو المناسبه
4: والله ما العيد يعني احبابنا وربعنا يجون
2: يعني ان شاء الله
0: صحه وعافيه
4: الله يحفظكم وشوف انت هذا الاحتياج كان طالع من الحله وصار حادث هذا قدام قطين قلب السياره
2: يا ستار
4: والعالم والنجده هم
2: شنو السبب
0: يم المحكمه
4: يم المحكمه وجوا عليهم النجده
0: هذا طبعا هذا الكيرف الموجود يم المحكمه بتاعت. المحكمه اللي بالجزائر مو صحيح
4: هذا التقاطع ما كل يم المحكمه انا صحيح. كل مره اكثر من مره
2: طلعنا صورناه فيديو
0: صورنا مره انا واستاذ حسنين
2: صورناه فيديو
0: طلعنا صورنا المطبات والمكان
4: لازم المطبات العام جاي تجي زوار ما تزع اسوار الشارع مستمر وما يتفاجئ بالتقاطع
2: السياره بس اكو مطبات اساسا موجوده
0: ابو شمس لا تتوقع احنا اي موضوع صغير او كبير في محافظه بابل ولله الحمد ما عندنا علم به وما مشتغلين عليه ولكن احنا بعض
4: أكيد
0: الامور صحيح. شوفوا ساده ابو شمس
2: حتى الصحفي مو بيد الحل هو عليه ينقل
0: احنا يعني اكو ناس جزء يعني هذا توضيح للمستمعين والمشاهدين هالموضوع. احنا كصحفيين فقط ننقل المعلومه، احنا ما لنا علاقه نروح مثلا انا استراتيجينا اروح للدائره المعنيه واقعد يمه واقول له تعال جيب لي مهندس، هذا مو شغلي،
2: مو شغلنا.
0: اكو ناس ربما يجوز بدها تتوصل هاي الفكره للناس بانه على انه الصحفي هو من يتحمل هاي المسؤوليه، انا مو جزء من
2: مو دور الصحفي هذا ابدا، مو عمله هذا.
4: انت عليك توصل المعلومات.
0: احسن
4: يقول يقول شلك على الناس غير المروق،
2: صح، تنقلها بصوره صحفيه مهنيه واحده من فنون الصحافه، احسن تنقلها وتبقى الجهات المعنيه.
0: الباقي انا اقول الفضل لمن يعود للي يستجيب. بقت الدائره المعنيه هي تستجيب وتروح تشتغل وتصحح المسار او تسمع المشكله وتحلها، مثل ما قبل قليل احنا اللي سويناه سوينا، مواطن اتصل علينا عنده مشكله مدى يحصل اتصلنا على الدائره المعنيه، احنا الكره صارت بملعب الكهرباء يصلحوا الهيئات جزاهم الله خير، ما يصلحون ما بعد احنا شنو اللي علينا، هذا اللي نقدر نسويه كعمل.
4: استاذ ولو ما قصدك شويه،
0: العفو،
4: ليك مرت اهم كان عندكم برنامج كنتوا مستضيفين عميد زاهر الله يحفظه.
0: نعم
2: نعم،
4: قلت يا ابو هذه المفروض حتى هذا التقاطع يجي من يم النهاد مطعم نهاد، ومن يجي من المحاول اسوي به مطبات، قال هاي مو شغلنا شغل البلديه وترفع الجسور. بس مع ذلك اقول لك استاذ سيد العزيز، حياه المواطن اهم من كل الدواء.
2: طبعا
0: اكو ملاحظه هم راح اضيف لك اياها حتى تكون بالحسبان. نعم. هندسه المرور كانت في السابق تابعه لمن؟ الى المرور.
4: نعم.
0: اكو شعبه، كان الشعبه موجوده وين؟ بالمرور، وبها موظفين وبها ضباط
2: المفروض بالمرور. أي. يعني
0: ال- ال- ال- أي. بعد التنظيم الاداري اللي صار انتقلت هذه الشعبه الى البلديه. طبعا مع احترامي وتقديري للبلديه، يمكن مو عندهم اختصاص مثل المرور، راح تقول شلون ابو المرور رجل متخصص في مجال حركة السير والمرور حتى تكون على بينة. بالمناسبة هو بالقانون رجل المرور مسؤول حتى على المواطن اللي ما عنده سيارة، من يعبر من مكان المكان من حقه يغرمه بالقانون. طبعا هو مسؤول بالقانون
2: على تنظيم
0: حركة السير والمرور. السير والمرور يخص الدراجة ويخص المواطن ويخص السيارة، كل الأدوات اللي موجودة عفوا اللي تمشي بالشارع هو مسؤول عليها حتى الرجل ماشيا. لما انتقلت هذه الشعبة إلى البلدية، البلدية ما عندهم هذا التخصص وهذا الاختصاص في مجال هندسة المرور إلا نادر، يعني قليل والتخصص قليل. فهذه الإخفاقات اللي صارت هم عملية تنظيم، عملية يعني أنا أقول لك شلون يأثثون الشوارع.
2: نعم.
0: من اختصاصهم هاي حتى هاي الإشارات المرورية
2: المفروض حتى يعني ذا البلدية، وأنا تحياتنا هم لهم يعني جهودهم جيدة البلدية، بس لازم تكون باستشارة المرور، يا بسوي لي هنا المطب هنا سوي لي،
0: وهذا اللي إحنا نقول عليه.
2: يعني أنا رأيي ترجع للمرور أفضل.
4: والله
2: يعني
4: والله أستاذ حجر أستاذ أبو خماس
0: أستاذ حسنين أستاذ حسنين
4: أستاذ حسنين، إحنا نتأمل خير إن شاء الله، شغل موجود
2: إن شاء الله،
4: نتأمل خير من الحكومة المحلية والحكومة والله كريم.
2: أبو شمس إحنا نشكر اتصالك، يعني أنت ما شاء الله عليك، يعني
0: الله يوفقك،
2: معلوماتك جيدة
4: وكذا، أداء عزيزين علينا
2: نتشرف.
0: الله يعطيك العافية ويسلمك
2: يحفظك
4: ونعم
2: عفو
4: على طاهر.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، الله يحفظك،
0: أهلا وسهلا.
2: ما أبو شي بعد
0: يعني هو وصل الوقت
2: اللي يعني الوقت مع بالك اتصال
0: لا لا
2: شو اسمه.
0: والله صار حسنين حقيقة إن شاء الله، يعني نأمل من المواطنين يبقون بهذا الحرص وهذه الوطنية وهذه الشجاعة لنقل المعلومات، التواصل ويانا، إخبارنا بكل ما يدور بالشارع من مشاكل من هموم بالأحياء حتى ننقلها إحنا الجهات المعنية، يكون خير يعني عون للمواطن.
2: امتلك الشجاعة واتصل أحسن. عبر عن رأيك
0: وللأمانة يعني هسه الحج ياسين خلينا نكون بصراحة صار له يومين بهذا الحال، اليوم من اتصل بشيء بسيط ان شاء الله الاخوان راح يكملوا. مو خساره اليوم انت تتصل، مو خساره اليوم
2: نبهنا عن خلل، تنبهنا عن مشكله، تشيد فد شيء معين، انت تكون شريك بالحال، شريك بالقرار. أحسن. شريك بالراي العام، هو المواطن حجر الزاويه بكل شيء استاذ حيدر. أحسن. هو بناء المجتمع ينبني على المواطن.
0: الختام يمك
2: ان شاء الله، ان شاء الله يعني نكون عند حسن ظن مستمعين الكرام، عند حسن ظن الإذاعة، المؤسسين، الكادر. نكرر شكرنا للجميع بمناسبة الذكرى 100 من برنامج فيسباك. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فيسباك. كنا معكم في الإعداد والتقديم الزميل حيدر أبو خماس وأنا حسنين الحسون والمبدع المخرج الدائم المتميز. تقبلوا تحياتي مصطفى زيكو
0: اللي حصل كتاب شكر
2: اللي حصل كتاب شكر إن شاء الله. نقولكم مع السلامة.
0: مع السلامة.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني
2: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: المستقبل FM مليانة أغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصة شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديراً لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
3: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوتميل وCSS ومبادئ UI وUX لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدوير والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1+1 61 0783 1+1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
6: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
7: إذاعة المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
8: الأماكن الأثرية والتراثية هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حية للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي. إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.
9: نفر أو نيبور.

وهي من المدن المرشحة أيضا للانضمام في لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. هي ناحية عراقية تقع في منطقة الفرات الأوسط في محافظة القادسية، وتتبع إداريا إلى قضاء عفك، يبلغ عدد سكان الناحية حوالي 24 ألف نسمة. بحسب تقديرات عام 2014 كانت مدينة نفر تتبع إلى مركز القضاء، وقد تحولت إلى ناحية بعد الزيادة السكانية فيها، وأيضا وجود القرى الزراعية بجوارها. هي العاصمة الدينية للسومرين والبابلين، وتقع على مسافة 7 كيلومتر شمال شرق مدينة عفك، أحد أقضية محافظة القادسية ومركزها الديوانية كما ذكرنا. وتقع على الضفة اليمنى من مجرى الفرات الأقدم، والضفة الشرقية من شط النيل المندرس، وتأتي قدسيتها من كونها العاصمة الدينية ومقر لما يسمى الإله إنليل وزوجته نينيلين. وقد ورد ذكره في ملحمة قلقامش من أنه هو الذي أحدث الطوفان، وكذلك ورد ذكره في شريعة حامورابي

تقع الناحية في محافظة القادسية شرق مدينة الديوانية، وتقع على الطريق الرابط بين الحلة والعمارة، فتقع في موقع يربط الناحية بمحافظات العراق. تعد مدينة نفر من أقدم المناطق الحضارية في الديوانية والعراق، وكانت جزء من بلاد سومر وبابل وآشور والوركاء، فهي مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد، ويطلق عليها حاليا مدينة نفر. كانت المدينة هي العاصمة الدينية للسومريين والبابليين، وقد بدأت أولى عمليات التنقيب فيها في العام 1889، حيث عثر خلال التنقيبات على أول مكتبة في التاريخ، وكذلك عثر على نصوص اقتصادية ورياضية وفلكية وأدبية، كما وجد في المدينة أقدم تقويم زراعي فيه معلومات عن طرق الزراعة والإرواق.

0: وقد خضعت نفر لحكم السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين لفترات متناوبة، واحتلها الفرس لفترة من الزمن. الأرجح أن الحياة في مدينة نفر قد استمرت منتعشة حتى العصر العباسي، وذلك نتيجة لما عرفناها من اقتران ألقاب بعض العلماء المسلمين في تلك الفترة باسم المدينة مثل النفري. كذلك وجد في المدينة على ما يدل أول صيدلية في التاريخ وأول من لعب كرة القدم هناك، حيث عثر على لوحة تظهر رجلا وأمام قدمه ماشية كرة القدم يداعبها، كما تم من خلال التنقيبات التعرف على أقسامها وتخطيطها وبناياتها وما فيها من معابد، وكذلك نصوصا اقتصادية ورياضية وفلكية وأدبية ودينية. وكذلك وجدت في مدينة نفر أقدم تقويم زراعي، حيث يوجد فيه أقدم المعلومات عن طرق الزراعة والإرواء التي كان يمارسها سكان العراق القدامى، وصلت إلينا موضحة في تقويم سومري عثر عليه في خرائب المدينة. ومن الغريب المدهش أن الأوصاف التي ينطوي عليها التقويم تدل على أن طرق الري والزراعة التي كانت تمارس في تلك الأزمان لا تختلف في شيء عن طرق الري والزراعة التي يطبقها الفلاح العراقي في الوقت الحاضر. ويشتمل هذا التقويم على نصائح وإرشادات يوجهها أحد المزارعين إلى ولده حول طريقة إدارة شؤون مزرعته وطريقة إعداد الأرض وإنجاز عملية الحرث وتنظيم الري في حقله كي يحصل على أجود منتوج وأوفر محصول. وقد دونت هذه الوثيقة التي يرقى تاريخها إلى آلاف السنين على رقيم من الطين يحتوي على 108 أسطر بالخط المسماري وباللغة السومرية. وتشتهر مدينة نفر أو نيبور بزقورتها الشهيرة التي تعلو تل ترابي يغطي المدينة القديمة، ويمكن مشاهدتها من مسافة حوالي 20 كيلومتر بالعين المجردة أيضا. وينسج الناس منذ سنين عديدة في هذه المنطقة، ولا زال الروايات عنها قصصا تحمل بعدا وغيبيا غريبا.
1: الأماكن الأثرية والتراثية هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حية للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي، إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامع الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر، التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة. مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
5: في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية

حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بإجور 50,000 دينار والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و07741-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1+1 6+1، 0783 1+1 6+1. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: مستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
2: من قلب التاريخ ولليوم، كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون. مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المرأة قدوة وإلهام. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمنى لكم معنا. سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام، روح كربلاء الصابرة. أعزائي المستمعين، كربلاء لم تكن ساحة رجال فقط، بل كانت فيها نساء جسدن أروع صور الصبر والوعي والإيمان. حديثنا اليوم عن ابنة عاشت مأساة الطفل منذ لحظاتها الأولى، ورأت بعينيها استشهاد أبيها وإخوتها وأهل بيتها، لكنها وقفت شامخة بالصبر والإيمان. إنها السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليهما السلام، التي بقيت رمزا للألم النبيل والصبر المضيء. قال الله تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسكينة هي أبرز مصاريق الصبر في كربلاء، فقد رزئت بأعظم مصائب التاريخ، لكنها جسدت معنى التسليم لله. وقد ورد عن الإمام السجاد عليه السلام إنه قال: ما رأيت امرأة أصبر من عمتي زينب وأختي سكينة. ولدت سكينة في بيت الطهر والعلم، بيت الإمام الحسين عليه السلام، وأمها السيدة الرباب عليه السلام. اشتهرت منذ صغرها بالذكاء والوعي والأدب، وكانت محبوبة عند أبيها. في كربلاء عاشت كل تفاصيل المأساة من العطش والجوع إلى مشهد استشهاد أبيها وإخوتها. كان لها موقف مؤثر مع أبيها الحسين ليلة عاشوراء، إذ جلست تبكي فقال لها: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. بعد استشهاد الحسين كانت بين سبايا آل البيت من كربلاء إلى الكوفة والشام، تعاني الألم لكنها تبث الإيمان في قلوب من حولها. في مجلس يزيد وقفت شامخة مع عمتها زينب وشهدت على المظلومية، فكانت كلماتها دموعا ناطقة وصبرا حيا. عاشت بعد كربلاء تحمل هم إحياء ذكرى أبيها وثورته، لتبقى شاهدة على ملحمة الطفولة. أحبتي المستمعين، من سكينة نتعلم أن الصبر ليس ضعفا، بل قوة داخلية تحفظ للإنسان عزته في الشدائد. أن الشهادة لا تكتمل إلا بالكلمة والدمعة التي تحفظها للأجيال. إن الفتاة والمرأة قادرة أن تكون رمزا في نشر الوعي حتى في عمرها الصغير. إن الألم يمكن أن يتحول إلى رسالة، والدموع إلى قوة تغير التاريخ. في حياتنا كم نحتاج إلى صبر سكينة حين نصاب بالابتلاءات، لنجعل منها منطلقا للإيمان بدل أن تكون سببا للانكسار. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من قلب التاريخ ولليوم، كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكون.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكدا دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيدا بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: المستقبل على مزاجك.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: بعيش حياته.
1: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.
2: فوق الهاي ليفل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي

0: فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: رئيس جامعة المستقبل يترأس اجتماعا موسعا لبحث تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توجه الجامعة نحو التدوير والريادة الرقمية.
4: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

مساء الورد والياسمين عليكم مستمعينا بكل مكان، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج نص الكلام. رح أكون ياكم بتقديم هذا البرنامج وإعداده محدثتكم مريم الزبيدي. أما في الإخراج الإذاعي رح يرافقنا مخرجنا مصطفى القزويني. خليكم ويانا.

حياكم الله مرة أخرى مستمعينا وبرنامج نص الكلام. اليوم بموضوع حلقتنا راح نتكلم عن النساء اللي هواية يعيشن ضغط يومي، ضغط المقارنة وضغط العلاقات وضغط المسؤولية وضغط الصورة المثالية والخوف من نظرة الناس إلها. ولهذا اليوم بحلقتنا من برنامج نص الكلام راح نحكي عن المرأة من الداخل، مو عن شكلها الخارجي فقط أو نجاحها فقط، وإنما راح نحكي عن تعبها، خوفها، ثقتها بنفسها والأشياء اللي تخفيها حتى عن أقرب الناس إلها.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا، ويانا اليوم ضيفة عزيزة وحديثنا راح يكون أقرب وإلى واقع النساء من هواي نساء يعيشن الأمور اللي ذكرناها. أرحب بضيفتنا الدكتورة وداد سلمان الجبوري، حياك الله وأهلا بيك، نورتينا ببرنامج نص الكلام.
1: أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم كل خير ومحبة وين ما يكونون مستمعينا، وإلكم لحضرتكم الإذاعتكم الموقرة.
0: نورتينا اليوم بإذاعتنا وبرنامجنا، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مليانة فائدة ونصائح حلوة أكيد من حضرتك نتعلمها.
1: إن شاء الله نأمل أنه المستمعات يستفادون من حلقتنا اليوم.
0: أهم شيء العنصر النسوي. بداية الحوار ست وداد، عرفينا عن نفسك واختصاصك.
1: وداد سلمان الجبوري، مدربة تطوير الذات، مديرة مركز الود للتدريب والتطوير. مركزنا نقدم كثير ورش وندوات واستشارات وملتقيات نسوية. كوني مدربة في تطوير الذات، فننشر الوعي من خلال ملتقياتنا ونساعد على بناء شخصية أفضل للمرأة، معرفة قدراتها وأمكانياتها حتى تكون نسخة أفضل عن نفسها.
0: حلو هذا الشيء، وإن شاء الله يا ربي بوجود الكثير من أمثالك بمساعدة المرأة بمجتمعنا إن شاء الله ماكو مرأة تبقى مقوية.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بداية حوارنا والمحاور اللي راح نتناولها ست وداد عن المرأة اللي دائما تقول أنا بخير رغم هي مو بخير. ليش برأيك هواي من النساء دائما يلجأن ورا كلمة أنا بخير وقوية وما بيشي رغم هن مو بخير؟ هل بسبب إنه المجتمع ممكن لأن لازم يشوف المرأة قوية؟
1: التظاهر بالقوة.
0: نعم.
1: أكثر خيار مؤذي تتخذ المرأة تجاه نفسها.
0: نعم.
1: قد يكون هي تربت على أنه ما يصير تعبر عن ألمها، ما يصير انكتمت في فترات من حياتها، أو تبرمجت على أنه التعبير عن ضعفك وحاجتك هو ضعف، يعني ما يصير تظهر به.
0: فلازم تظهر بالقوة.
1: لازم تظهر بالقوة، وهذا قلت لك أسوأ خيار ممكن تتخذ المرأة، لأنه راح توصل لنقطة راح تنهار بيها.
0: إلى آثار سلبية.
1: إلى آثار جدا سلبية. نعم. على نفسيتها، على صحتها، على حياتها، على هدوءها وسلامها الداخلي. فكل ما ظاهرتي انه انت بخير وانت مو بخير، انت تضرين نفسك.
0: نعم، برايك هذه الاثار السلبيه اللي ذكرناها ممكن راح تظهر على المدى القريب او البعيد؟
1: اكو اثار تظهر على القريب. نعم. واكو اثار تظهر على البعيد. كل ما ظاهرتي اكثر بانه انت بخير وانت تعانين،
0: نعم،
1: حملتي نفسك المزيد من الضغوطات.
0: نعم.
1: اي، فانت راح تنهارين بصوره اسرع واقوى من غيرك، بينما اللي إيش حياتها طبيعية وقت الضعف تقول أنا ضعفت. نعم. تعبت، تأذيت،
0: تألمت. نعيش شعورنا بوقتها مثل ما هو،
1: نعبر عن شعورنا بصورة. نعم. طبيعية. ليش حتى يعني مثل ما يقولون نلبس ثوب مو ثوبنا؟
0: بالضبط.
1: أو نتظاهر بمظهر مو مظهرنا. بالتالي هاي نفسنا، يعني إذا إحنا نفسنا مو زينين وياها شلون ممكن
0: لازم نداري نفسنا.
1: هذا الأساس إنه إحنا نداري نفسنا.
0: زين دكتورة، يعني برأيك شنو أكثر شيء تعب المرأة نفسياً؟
1: أكثر شيء تعبها هي الضغوطات اللي تنفرض عليها أحياناً من واقع حياتها.
0: نعم.
1: من مجتمع، من حياتها عايشتها، من عمل، من وضع مادي، من وضع أسري، والضغوطات النوع الثاني اللي هي محملتها لنفسها. واحدة من هاي الضغوطات حضرتك ذكرتيها هسه هي التظاهر بالقوة.
0: نعم.
1: فكل هاي الضغوطات متتجمع على المرأة أو البعض من عندها يخليها تنهار وتتعب وتتأذى.
0: للأسف يعني دائما نشوف الكثير من النساء يعني يتحملن أشياء هن يعني مو قادرات إنه يتحملن، لكن ممكن الخاطر أطفالها، الخاطر عائلتها، الخاطر أهلها ممكن، فراح تضغط على نفسها وبالتالي راح تعاني من هذه.
1: هنا يصير أكو غلط بين القوة الحقيقية والقوة
0: تظاهر بالقوة. نعم.
1: أولادك وزوجك وبيتك وأهلك كلهم يريدون أنه تكونين قوية، بس قوة حقيقية مو قوة مفتعلة، يعني أنت متظاهرة بيها من الخارج وأنت من جوا تعبانة. ما حد يريدك هيك، ما حد يريد يشوفك بلحظة انهيارك، ما حد يريد يشوفك وأنت تعبانة.
0: نعم.
1: بالعكس، هم يريدون، هم أصلا أولادنا من عندنا يتعلمون مشاعرهم الحقيقية، أنه يعني إحنا الأساس، إحنا اللي لازم نعلمهم من نكون تعبانين نقول تعبانين، من ما نقدر
0: لأن هذا
1: نقول
0: الشيء
1: ما
0: متوارث
1: نقدر.
0: يعني
1: إيه؟
0: فلازم
1: مكتسب
0: يتعلموا
1: ومتوارث.
0: من
1: أكبر
0: من عمرهم.
1: إيه؟ مكتسب ومتوارث. فلما أنا ما أقدر عادي أقول ما أقدر، غلط اني اظل اني يعني اني مو جبل، اني انسان، بالتالي عندي لحظات ضعف، لحظات قوة، لحظات اقدر، لحظات ما اقدر. اذا ما علمتهم انه اني احب نفسي، اكون لطيف ويا نفسي، اكون برحمة
0: وأنطي
1: ويا
0: مساحة
1: نفسي
0: لنفسي أيضا
1: وانطي مساحة
0: أنه
1: لنفسي،
0: أضعف،
1: هو
0: أنه
1: راح
0: أرتاح.
1: يكبر، ماخذ من عندي هذا الشيء.
0: فقط القوة ممكن المزيفة اللي نقول عليها أو اللي
1: ايه،
0: متظاهر بها،
1: بالتالي ممكن هو يلومني من يكبر، راح يقول أنا تعلمت هذا
0: تربيت
1: الشيء.
0: على هذا
1: وهذا الشيء
0: الطبع.
1: شفناه بشغلنا،
0: نعم
1: يعني إنه هواي بنات يقول إحنا شفنا أمنا تتحمل هواية، فإحنا جينا تحملنا هواية، وبالتالي إحنا تعبنا بعمر صغير.
0: ممكن أنا طالع على أم، طالع على أبويا،
1: إيه إيه
0: فممكن هذه نقتنع بها أو نقنع نفسنا بها إنه هذا واقع مكتوب علينا أو مفروض، رغم هو بإيدنا ممكن نغيره، ماكو
1: أكيد.
0: شيء اسمه
1: هو أنت
0: واقع
1: طالما
0: مفروض علينا.
1: أنت طالما أنت عايشة بهاي الحياة، فأنت تقدرين تغيرين. لسه احنا عايشين، يعني احنا لسه نقدر
0: ما طول
1: نغير،
0: أكو باكر كل شيء
1: لسه
0: وقت. نعم
1: اكو فرصة انه
0: نعم
1: نغير ونبدي من جديد.
0: فعلا
1: فبهاي اللحظة اللي انا دا اتكلم وياك، ممكن
0: هواي
1: انت
0: أمور تتغير.
1: عندك فد عادة او سلوك انت تقدرين تغيري بهاي اللحظة، بس التغيير يحتاج قرار،
0: فعلا
1: قرار
0: قرار جدا
1: جدي.
0: مهم.
1: اي
0: نعم
1: قرار، قرار جدي، يعني قرار اني انا اخذ اليوم انه انا راح اغير او اوقف هاي العادة او هذا السلوك.
0: ممكن أحسن من حياتي نوعا ما بهذا القرار، حتى لو ممكن كان قرار مؤذي للبعض، فلازم هنا الأولوية لنفسنا إنه نفكر بيها، وممكن شوية نعوف دور المسؤولية إنه احنا نشيل هم المقابل. هذا الجانب أيضا مهم.
1: اوكي، هي المسؤولية لها ايجابياتها
0: نعم
1: وسلبياتها. اذا انا اادي دوري واتحمل مسؤولية نفسي والمسؤوليات اللي هي فعلا مسؤولياتي، انا هنا أنا اكون انسان جيد. بس احيانا انا اتحمل مسؤوليات مو مسؤولياتي،
0: فوق طاقتي.
1: فوق طاقتي ومو
0: نعم
1: مسؤولياتي، واعلم الناس انه يعتمدون علي ويتخلون عن ادوارهم.
0: دعم فعلا هذا دور التحمل. والمقابل، من يشوف المقابل هو عنده طاقة ممكن نوعا ما لفترة معينة، انه هو مش اموره، مأدي دوره، ماخذ دوره، بالتالي
1: يبدي
0: يصير
1: يضغط علي.
0: تعويد. نعم بالتالي اني ممكن ماخذ دور هذا الشخص مؤقتا، في حال اني خلينا نقول يعني قدر، على قدر المسؤولية، على قدر المساعدة، لكن هو لفترة معينة ما يصير يستمر، لان كل شخص لازم إله دوره، سواء
1: أكيد
0: بالبيت،
1: طبعا
0: بالعائلة،
1: بالعمل.
0: نعم بالعمل أيضا، ما يصير لازم هذا الاعتماد
1: احيانا انت حتى
0: دائما مستمر.
1: بالعمل اذا تتحملين مسؤوليات مو مسؤولياتك، تصيرين انت العنصر اللي الكل يضغط عليك
0: نعم
1: والكل يعطيك
0: تعويد أيضا
1: اي
0: يصير.
1: اشغالهم انه انت تكمليها بدلا عنه، فبالتالي توصلين لمرحلة انه انت تتركين الشغل او تكرهين
0: بسبب
1: الشغل
0: الضغوطات. نعم
1: بسبب الضغوطات. فهي الضغوطات سواء بالبيت او بالعمل او بكل مكان، هي كل ما احنا حملنا نفسنا اكثر من قدرتنا وقابليتنا، كل ما تعبنا وتأذينا وبلشت آثارها
0: ونتائجه
1: تظهر علينا.
0: وآثاره. زين دكتورة، شو يعني شنو الفرق ما بين المرأة القوية والمرأة المتحملة؟ يعني هي متحملة بس هي مو قوية، وما بين القوية اللي هي فعلا قوية.
1: المرأة القوية هي المرأة اللي تعرف قدراتها وقدرات يعني إمكانياتها، إنه أنا أقدر أسوي هذا الشيء. اليوم
0: نعم
1: حضرتك الست مريم طلبت من عندي إنه أساعدها بموضوع معين، فإذا أنا عندي قوة وقدرة وإمكانية إني أسوي لك إياه، راح أسوي لك إياه.
0: نعم
1: بس إذا كنت أنا ماخذة دور المتحملة، معناها أنا حتى إذا ما أقدر راح أحاول أسويه على مودك، أضغط على نفسي، أتعب، وممكن حتى ما أسوي بالشكل الصحيح.
0: من باب المجاملة مرات.
1: أي هواي نساء تجامل،
0: نعم
1: ولأنه جزء من الموروثات اللي عندنا بمجتمعنا إنه أنت كل ما انطيتي أكثر كل ما كنتي خوش مرة.
0: للأسف يعني، وبالتالي أغلب المواقف اللي ممكن أنت تجهدين حتى تسويها على مود المقابل يقول لك عافية، أو على المقابل يكون راضي، بالتالي ممكن على زلة بسيطة كل شيء يروح، كل شيء ينمحي، تعبك والضغط اللي تحملتيه. فدائما احنا نقول على قدر ما تاخذون انطوا،
1: ايه
0: يعني
1: توازن،
0: بتوازن، لا أضغط
1: بتوازن
0: على نفسي ولا ممكن أؤذي
1: هو
0: المقابل،
1: افضل خيار، انه انت تختارين دائما التوازن، التوازن
0: بكل شيء.
1: بكل شيء، بكل
0: نعم
1: شيء بحياتك هو التوازن الحل الافضل.
0: زين، ليش أكو بعض النساء من يهتمون بنفسهم يحسون بالذنب؟ يعني رغم هي ما مقصرة، لكن تحس إنه ممكن إذا هي التجأت للاهتمام بنفسها تحس إنه هي ممكن أكو تقصير لعائلتها، أولادها، أو حتى لزوجها.
1: اهتمامها بنفسها إذا ما كان تأثيره من وقت عائلتها
0: نعم
1: وأولادها وخصصت هذا الوقت الجزء من اليوم لنفسها، فهو بالطبيعي إنه هذا مو غلط، هذا الشيء صح. وأكيد الزوج يحب إنه هي تكون مهتمة بنفسها، أولادها يحبون يشوفوها
0: نعم
1: بمظهر حلو، نفسها إلها عليها حق، لكن ممكن يكون المحيط اللي هي
0: هذا اللي أقصده،
1: حواليها
0: نعم ممكن يلومها إذا هي
1: يلومها
0: اهتمت بنفسها.
1: ويعتبر إنه هاي رفاهية مو
0: بالضبط،
1: حاجة
0: نعم
1: أساسية.
0: نعم يعني ما له علاقة الوقت، الاهتمام بالعائلة، ممكن
1: لا،
0: أنت
1: انت
0: نادرة
1: تديرين
0: حياتك
1: وقتك،
0: كلها. نعم
1: انت سيدة القرار بهذا الموضوع، انه انت سيدة شلون تقسمين وقتك وتكونين مبدعة في إدارة الوقت. اذا ابدعتي في إدارة الوقت راح يكون عندك وقت للأولاد وللبيت
0: وقت كافي
1: وللعمل
0: لكل هذه
1: وللزوج
0: الأمور.
1: ولنفسك.
0: نعم
1: طبعا احنا نصيح للوقت المقدس اللي هو الوقت لنفسنا احنا كنساء،
0: وقت نبين به ضعفنا، ممكن ما نضطر نكون غير نفسنا،
1: نرست بيه
0: نعم
1: نرتاح بيه.
0: بأمور نحبها، أمور نستحقها
1: أنا
0: إحنا هام
1: شفت
0: بيها.
1: بعض النساء بورشي يعني لفت انتباهي إنه بعض النساء يقول إحنا حتى ما لحقنا ناكل براحتنا.
0: هذا اللي جانب الضغط النفسي اللي عايشاته أغلب النساء.
1: طيب ليش ما تلحقين تاكلين براحتك؟ سألتها يعني أمام البقية، قالت لأنه يا دوب أني أوكل أولادي وأكمل أشياء البيت وكذا. مستحيل أنت ما عندك وقت توكلين نفسك، مستحيل أنت مدمرة التقدير الذاتي لنفسك لهالدرجة إنه حتى وقت أكل لنفسك ما مطيتها.
0: تلومين نفسك إذا
1: تلومين
0: ممكن
1: نفسك
0: شوية
1: وتجلد الذات
0: نعم
1: في
0: جلد
1: حال
0: الذات.
1: إنه قعدت أكلت براحتها. قلت لها منو قال لك أولادك يحبوك بهاي الطريقة أو يحبون يشوفون هذا المنظر قدامهم؟
0: فعلا
1: وهذا الوضع راح يأثر سلبا عليهم من يكبرون.
0: نعم، لأن حالة الأم أو المرأة النفسية انعكاسها كلش واضح وكبير على الأولاد،
1: هي
0: على
1: أساس
0: العائلة.
1: الأسرة،
0: نعم
1: هي أساسهم.
0: يعني الطفل أو أي فرد بالعائلة من يدخل يشوف المرأة بالبيت، طاقتها الحلوة الأنثوية اللي هي دائما تكون مرتاحة
1: إيجابية
0: إيجابية،
1: مرتاحة
0: عكس ما ممكن يشوفها منعزلة مضغوطة
1: عصبية
0: متشائمة،
1: متوترة.
0: نعم سلبية ممكن نوعا ما بنطقها للأمور، ممكن لكن هي بالحالتين هي مكملة واجباتها، لكن تفرق
1: ست
0: نظرة
1: مريم، مرة
0: الشخص للعائلة.
1: سويت استبيان لبعض الأطفال
0: نعم
1: كانوا أدي فد ورشة للأولاد الصغار من عمر 6 إلى 8
0: نعم
1: 9 تقريبا، فقلت لهم لو ردنا نغير فد شي بماما شنو نغيره؟ أغلب الإجابات كانت إنه ماما لا تكون عصبية.
0: فعلا الضغط اليوم اللي تعيشه كثير من النساء
1: فهو
0: ينعكس على
1: يعني
0: الأطفال.
1: الطفل يحب يشوفك إنه مو متوترة وعصبية وكذا، لا يحب يكون الأم هي بحد ذاتها هي طاقة
0: نعم
1: البيت، هي
0: رغم هي
1: راحة
0: ما
1: البيت.
0: تحتاج طفل، أغلب النساء يقولون هو طفل شنو اللي ما عارفه، ما ينتبه على
1: لا
0: هاي الأمور، يكبر
1: منتبه.
0: وينسى، لكن هو يكبر مع أنه هو عايش بهذه التوترات، هذه
1: صح.
0: الأعصاب وأشد الأعصاب والضغط النفسي. فأحيانا المرأة مستمعينا مو محتاجة نصيحة، محتاجة أحد يحس بيها ويطبطب عليها، سواء كانت الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت. فتحياتنا لكل نسائنا، ونروح فاصل مع مخرجنا ونرجع نكمل وياكم.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا وعبر الموجة 91.7 FM. نرحب بكم ببرنامج نص الكلام، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا الدكتورة وداد سلمان الجبوري. أهلا بيك مرة أخرى دكتورة.
1: أهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: وحكينا بمحور المرأة اللي تقول أنا بخير بداية حوارنا، وحاليا محور المرأة وصورتها عن نفسها. بداية الحوار ست، ليش كثير من النساء يشكن أنه بنفسهن حتى وهن ناجحات؟
1: انخفاض الثقة بالنفس أكثر الأسباب اللي تخليك تشكين بنفسك، أو ما تحسين نفسك كافية، أو ما تحسين نفسك مقنعة لا لنفسك ولا للآخرين، بسبب انخفاض الثقة بنفسها.
0: يعني سبب إنه المرأة ثقتها تهتز بنفسها، هل ممكن المقارنة لها دور؟
1: طبعا
0: مقارنتها
1: أكيد
0: بالمجتمع بنساء أخريات؟
1: أكيد. هي إذا لا بالعكس، هو سبب المقارنة هي عدم الثقة بالنفس، لأن المرأة الواثقة بنفسها متقارن نفسها بالأخريات، تعرف أنه كل واحدة إلها مكانها، كل واحدة إلها قيمتها، كل واحدة إلها قدرها، وكل واحدة إلها يعني دورها بهاي الحياة وبهاي الدنيا. حتى لو كنت نفس الاختصاص، ممكن حضرتك إعلامية، ممكن أنا إعلامية، مستحيل أقارن نفسي بيك، لأنه كل من إلها بصمتها وشون تقدم شغلها، وشون هي يعني ماكو أحد يشبه أحد بهاي الدنيا. فاللي واثقة بنفسها تعرف هذا الشيء كل الزين، فما تقارن نفسها إطلاقا، يعني المقارنة عندها ملغية.
0: المفروض
1: بس أنت بلشت تقارنين وبلشت تغارين معناتها هنا،
0: هذا الجانب مهم.
1: إيه معناتها هنا تعرفين أنه أنت ثقتك بنفسك منخفضة. لازم تعرفين ليش انخفضت ثقتك بنفسك، شنو الأسباب اللي خفضت الثقة بالنفس. أحيانا من الأسرة، احيانا ان يعني هو الاساس الثقه بالنفس تنبني من الصغر. فانت من صغيره عندك ثقه بنفسك، ممكن اهلك شجعوش، دعموش، حسسوك انه انت فد قيمه مهمه،
0: دورهم مهم
1: أدهم.
0: جدا ببناء ثقه
1: جداً
0: الانسان
1: جدا
0: بنفسه.
1: جدا جدا. امك شلون كانت تحكي وياك؟ مرات نشوف اكو ام تقول لك انت حبابه وحلوه ولطيفه، واكو ام ما تقول لك هذا الكلام، واكو ام تقول عكسها ترى. يعني تصوري انه اكو هيك
0: مو
1: ام،
0: كلها سواسية.
1: اي كل انواع موجوده بحياتنا احنا نشوفها. فالثقه بالنفس تنبني من الصغر، ايش قد مدحتي، ايش قد تقدرتي، ايش قد انت ما قارنوك
0: تنبني
1: من
0: من
1: انت
0: الانسان من
1: صغيره.
0: الصغر.
1: اي انت كبرتي بثقه عاليه، تعرفين انه اني ما اشبه احد، قيمتي تختلف عن قيمتها، كل واحده لها حياتها، فبالتالي ما تحتاج تقارنين.
0: ممكن المجتمع هو اللي يقارن، ممكن يكون أكو تجريح لبعض النساء.
1: راح تتأثرين بهذا الشيء لو تعرضتي له بالمجتمع. إذا كانت ثقتك بنفسك راح تتأثرين،
0: أيضا الثقة لها
1: أي.
0: دور.
1: أما إذا كانت ثقتك بنفسك عالية فما راح تتأثرين، بالعكس راح تعرفين أنه شلون تتحاورين ويا المقابل، وشلون توصلي لفكرة أنه أنا مو هاي الإنسانة
0: منفردة بنفسي.
1: أي لا مو هاي الإنسانة يعني.
0: زين دكتورة، برأيك موضوع الثقة بالنفس السوشيال ميديا أثرت على نظرة المرأة بنفسها؟
1: أكيد بعض النساء اللي وعيهم خلينا نقول بمستوى عادي أو منخفض تأثروا جدا بالسوشيال ميديا. تعرفين يعني تأثيره جدا قوي السوشيال ميديا على المرأة، على الإنسان
0: هذا
1: بصورة
0: واقعنا
1: عامة.
0: يعني صار يعني.
1: أي على الإنسان بصورة عامة. ليش؟ لأن هو يوهم الإنسان بحياة ومثالية هي مو حقيقية،
0: ومثالية ممكن
1: مو
0: زيادة.
1: حقيقية، فتشوفيها أنه هي تطمح انه تصير مثل الشخصيه اللي دي تشوفها بالسوشيال ميديا، بس هي ما تعرف هاي الشخصيه شنو واقع
0: واقعها شو
1: حياتها،
0: هنا
1: شنو ما خلف التصوير. يعني انت شفتي بس هذا المقطع
0: حقيقتها
1: اللي هو
0: شنو.
1: مدته ايش قد، دقيقه دقيقتين
0: مجرد ستوري.
1: زين. واحيانا ذول الاشخاص اللي يفتحون بثوث ويتاثرون بهم المراهقات،
0: أم إلى تأثير سلبي
1: لتأثير
0: للأسف.
1: سلبي جدا يعني. فهي تأثرت بهذا اللايف اللي مدته خلينا نقول قد وقته ساعة أو أكثر، بس هي ما تعرف بعد هذا اللايف مدة الحياة الطبيعية
0: خلف الكواليس
1: هي
0: شنو.
1: شنو، ماديا، معنويا، نفسيا، عاطفيا، مشاعريا، هي شنو حياتها. فإذا شافت مقطع لزوج وزوجة مثلا،
0: صار
1: تتصور
0: تأثير.
1: انه كل الزواجات بهاي
0: فممكن أني زواجي لا فاشل
1: الرومانسية
0: أو
1: وهاي
0: يختلف.
1: السعادة وهذا الحب المثالي اللي هو اغلبه مو حقيقي، هو مجرد للنشر.
0: نعم
1: يعني نعرف احنا اليوم انه اكو زواجات واكو اشياء صارت خاصة بس للنشر، يعني مو حقيقة
0: متفق
1: اطلاقا.
0: عليها، نعم
1: اي متفق
0: هدف
1: عليها.
0: منها أنه مجرد لايكات أو زيادة بعدد المشاهدات على السوشيال
1: فهي
0: ميديا.
1: بالضبط، فاذا كانت المرأة وعيها قليل، ثقافتها محدودة، ليش احنا دائما نقول الوعي سلاحك؟ كل ما تطورتي ذاتيا، كل ما بنيتي نفسك من جوا، كل ما تأثرتي بهاي الأشياء من برا،
0: نعم
1: فصير عندك القوة الحقيقية، حتى يكون عندك قوة الوعي يحميك بهيك مواقف، فأنت ما راح تتأثرين لا بمقارنة ولا تأثرين بنشر
0: نقول
1: أحد.
0: درء يحمي
1: اي
0: الإنسان.
1: ممكن تبدين تقلدين، اكو بعض النساء هسه اغلبهم يقلدون بالتصوير، يقلدون بنشر خصوصياتهم. اذا كان في شيء ايجابي وبحدود المسموح
0: نعم
1: واللي ما يطلع خصوصية العائلة تز اوكي،
0: ممكن
1: بس من نبدي لا
0: من باب الترفيه خلينا نقول.
1: بالضبط من باب المشاركة بعض الجزئيات، بس من يبدي يصير أعمق والحياة تصير كلها عبارة عن واضحة بالسوشيال ميديا، هنا احنا لازم لحظة إدراك أشوف أنا بشنو تأثرت ومن تأثرت، وين أريد أوصل،
0: النتيجة أو الهدف من
1: وين أريد
0: هذا
1: أوصل،
0: كله. نعم
1: وهل الهدف سامي، يعني يسوى أني أراهن بحياتي وبأسرتي وبيتي.
0: هو مجرد ممكن قضاء وقت بالخالي بلاش.
1: فأني أشوف أنه مستحيل المرأة اللي هي عندها وعي ومتطورة ذاتيا عندها ثقة بنفسها تنهز بالسوشال ميديا هيجي، فهي حتى لو كان عندها عمل السوشال ميديا يكون مساهم لعملها، تستخدمها ك يعني نشر شغلها فقط،
0: نعم من باب الفائدة أيضا
1: أي
0: مو باب
1: تستفاد منه
0: الترفيه
1: إيجابي.
0: الإيجابي
1: أي
0: يعني
1: إيجابي،
0: وليس
1: إحنا ليش
0: السلبي.
1: ناخذ السلبي؟ إحنا نريد الإيجابي من الموضوع. اليوم الحياة ممكن تقدم لك كل شيء، الحياة بيها كل شيء، فدائما إحنا كل ما ارتفع وعينا، كل ما صرنا أكثر نضج، أكثر وعي، أكثر ثقافة، كل ما عرفنا إنه ناخذ كل شيء صالحنا وكل شيء زين من الموضوع، والمو زين نتركه ولا نتأثر به.
0: نركز على الإيجابيات.
1: على الإيجابي بالضبط.
0: زين دكتورة، أنت ناشطة على السوشيال ميديا، هل تحسين بعض المحتوى زاد الضغط النفسي على المرأة؟
1: ايه طبعا.
0: يعني سواء عمر المراهقات أو حتى الأطفال، النساء اللي ممكن أكو نسب طلاق ممكن تكون بسبب أنه هي التجأت لحياة السوشيال ميديا أو تخلت عن
1: اكو
0: عائلتها.
1: عوائل تخترق من السوشيال ميديا،
0: نعم
1: اكو زواجات تخرب بسبب السوشيال ميديا،
0: من خلال
1: فاني
0: تجاربك
1: من
0: نريد
1: خلال
0: نعرف.
1: تجاربي اشوف انه من خلال يعني التواصل المباشر مع النساء اشوف انه السوشيال ميديا ممكن تدمر انسان، ممكن تبني انسان، فانت ايش قد انت ذكية وايش قد انت محمية وايش قد عندك وعي ونضج انه انت ما تتأذين
0: بإدارة هذا
1: وتعرفين
0: الموضوع. نعم
1: تعرفين شلون انه ما تسمحين لاحد. يعني اكو هواية حالات انا مرت علي بشغلي من خلال السوشيال ميديا، هي تعرفت على شخص زواجها انتهى بسببه، بعدين هو لا تزوجها واختفى من
0: من خلال
1: حياتها.
0: الوعود الكاذبة
1: هواية.
0: والكلمات
1: زين
0: اللي
1: وين
0: ممكن.
1: كان وعيك؟ شلون ما فكرتي؟ تقول انجرفت بسبب يعني انه شخص فات لها من خلال السوشيال ميديا، تعرفين. فلذلك احنا نروح ونرجع لنفس النقطة ست مريم، اذا تنتبهين اقول وعي المرأة،
0: الوعي نعم انتبهت يعني
1: وعي
0: ريت
1: المرأة،
0: قلتش.
1: كل ما ارتفع وعيك كل ما انت يعني ارتفعتي طبقات بأفكارك وعرفت شلون تميزين الصح والغلط واللي ينفعك واللي ما ينفعك، وحميتي نفسك وعائلتك، فأنا أعتبر الوعي قوة.
0: زين دكتورة، بظل هذا ممكن احنا هواي نساء هواي يعني خلينا نقول محتاجات هذا الوعي أكثر من اللازم، لأن بسبب بدأ يصير انجراف لبعض الأخطاء والكوارث اللي تصير بالعلاقات والعوائل. فشلون احنا هنا أنا كمريم الزبيدي وأنتي كست وداد تجيبوني، شلون ممكن نقدر نفيد نسائنا اللي يسمعونا واللي يشاهدونا؟ شلون اللي ممكن نقدر من خلاله نفيدهم ونحاول رسالة نوصلها إلهم بموضوع السوشيال ميديا طبعا بالتحديد، لأنه هي المواضيع كلش كثيرة، لكن احنا نختص بهذا الجانب عسى أنه يكون أكو فائدة.
1: أكثر شيء راح أقدر أوصل له هي أنه انتبهي أنت منو دا تتابعين وبمنو دا تتأثرين، وانتبهي لحسابك اليوم أنت هسه ممكن انا وصلت لك الرساله وانت روحي شوفي، شوفي عدد الشخصيات اللي متابعتها انت، هل محتواهم نافع ومفيد الك؟ شنو ضافوا لك؟
0: بالضبط.
1: شنو استفاديتي من عندهم؟ الوقت اللي دا تقضيه بالسوشيال ميديا انت شنو دا تستفادين منه؟ اكو حسابات تعلم المرأة مهارات مثل الطبخ، يعني اشياء ثقافية، اشياء تحتاجيها انت، اكو اشياء يعني مع احترامي لك ما تفيدنا، ما مفيدة ما نافعة انت. فاذا اريد انصحك من السوشيال ميديا شنو تاخذين، اقول لك ركزي منو دا تتابعين وبمنو دا تتأثرين، لان اليوم اصبح كل انسان وكل مرأة تدخل للسوشيال ميديا ويرتفع حسابها هي مؤثرة سلبية وإيجابية.
0: نعم، الكثير من المراهقات والأعمار البنات
1: وانتبهوا انه انت من تفتحين المقطع يمك اولاد واطفال واخواتك الصغار،
0: نعم
1: وحتى المشاركة ست مريم، حتى مشاركة المقاطع مرات احنا ما ننتبه، بس احنا من خلالها تنصعد حسابات هي مو هادفة، بالعكس هي مدمرة.
0: احنا مساهمين نعم ولو جزء بسيط.
1: فأني أريد أقول لها أنه تشيكي حساباتك،
0: راجع
1: شوفي ايه
0: كل واحدة اليوم
1: راجعي
0: تشيك المن متابعة
1: شوفي
0: المن
1: منو
0: تشوف.
1: دا تتأثرين وشنو دا تستفادين. احيانا اكو بنات مرات يقولوا لي احنا ننتظر رساله اليوم، اكو فد فقره هيك بحسابي،
0: أنا
1: يعني اسوي
0: متابعتها نعم.
1: من رساله اليوم انت تاثرين بينا احنا، يعني تعطينا طاقه ايجابيه، تلهمينا بافكار حلوه جديده، مرات احنا قاعدين ضايجين بس نقراها هيك نفسيتنا
0: تتغير
1: تتحسن.
0: نفسيتهم.
1: اي فصراحه اني من اشوف هيك ردود افعال الحمد لله اقول انه اني قدرت انشئ هذا الحساب وافوت في مجال مفيد ونافع. فهنا اشوف انه الانسان لازم هم يراجع ضميره، انه اني اليوم من دا انشر اكو هواي شخصيات حساباتها صاعده اليوم مؤثرين مؤثرات، لكن احيانا انت نشرك مو مفيد، بالعكس
0: ما
1: انت
0: بي فائدة لهذا الجمهور.
1: ما بي فائدة، انت شنو الشيء المحتوى اللي تقدم لهم اياه؟ احيانا بس مضيعة وقت، واحيانا انت اصلا دا تبث اشياء سلبية للناس والناس اللي بيها مكفيها.
0: نعم، تأثيرها ممكن سلبي على المقابل،
1: شايفة اكو حسابات تنشر مرض، تنشر شكوى، تنشر سلبية، تنشر
0: تحت
1: معاناة،
0: إطار من باب احنا فائدة
1: مشاركة
0: او
1: على اساس
0: مشاركة.
1: انه
0: نعم
1: اشارك اشيائي الخاصة. فاني اقول لهم انت بس يبدي حسابك يصعد انتبه، اكو ناس اكو اشخاص قاعد تستقبل من عندك،
0: نعم
1: فيعني هاي
0: فهو مو
1: أمانة،
0: فقط شيء شخصي
1: لا
0: صار.
1: هاي أمانة،
0: نعم
1: يعني هاي أمانة. فأني شقد أكون أمين في إني أنشر أشياء مفيدة للعالم، أما إذا كان حسابك شخصي فأبتي براحتك.
0: نعم زين دكتورة، ذكرتي حسابك ورسالتك، رسالة اليوم اللي متابعات هواي ينتظروها من حضرتك. شنو شعورك وانتي ممكن تحسين انه نفسية اشخاص معينة او نساء معينة او ممكن قناعتهن متعلقة على رسالة منك، او ممكن تأثيرهم كلش قوي بهذه الرسالة اللي تنشريها؟
1: هو
0: هنا المسؤولية.
1: مسؤولية
0: نعم، شعور
1: كبيرة،
0: المسؤولية.
1: شعور حلو بس مسؤولية كبيرة، يعني الصراحة مرات أنا حتى إذا مشغولة لازم أنزل لهم،
0: نعم
1: حتى إذا تعبانة لازم أنزل
0: نعم هذا
1: لهم،
0: الدور اللي انت لازم،
1: مسؤولية.
0: خلاص ان العالم اخذت عليك انطباع فلازم تكونين بصورة يعني بأبهى صورة، لان انت اكو نساء ممكن محتاجات هذه القوة منك، هذه العزيمة وهذا الاصرار، فبالتالي ما تحبين تشحنيهن بطاقة سلبية حتى لو انت كنتي تعبانة، لان هم تعودوا على الست
1: بالضبط
0: وداد الطاقة الإيجابية والنصائح الحلوة. فهنا المسؤولية اللي انت هنا تحسين عايشتها شنو؟
1: مسؤولية كبيرة بس حلوة
0: حلوة.
1: الحمد لله نافعة، يعني هواي أشكر رب العالمين إنه أني مرات أقول لهم أحكيها بصراحة، أقول لهم أني ما كنت راسمة هذا الطريق، رب العالمين اختار
0: صدفة.
1: لي إياه، إي رب العالمين اختار لي إياه. يعني أنا درست بالبداية كان لنفسي، يعني أنا حبيت إني أطور ذاتي واندمجت اختصاص ورا اختصاص وكورسات وشهادات تخص تطوير الذات وهواي أمور فتت بيها، فلقيت نفسي أنشر محتوى مفيد ونافع.
0: حسيت تفيدين غيرك؟
1: وصعد إيه صعد ووصلت، يعني هسه عندي هواية حالات، هواية نساء منتظرة أني شنو أنطيهم من كلام، من بوست، من ريلز، وحتى تواصل أني أرد على أغلب الرسائل اللي بالخاص اللي
0: أنا
1: يجوني من
0: ملاحظة هذا
1: البنات.
0: الشيء. نعم
1: اي والحساب بايدي، يعني انا ارد عليهم مباشره، خصوصا لما تجي وحده تكتب لي انا محتاجه مساعدتك، انا تعبانه نفسيتي، انا اريد انتحر، تجيني رسائل
0: نعم
1: هواي.
0: هنا المسؤولية حتكون ضعف
1: اي نقذيني، انا
0: نعم
1: بيا كذا، فاقولها احكي لي شنو وضعك. اكو بنات اصلا يعني من انا من الشمال، من الجنوب، من داخل العراق،
0: مختلف
1: اي
0: المحافظات
1: من
0: نعم
1: خارج العراق، ممكن استقبل منها اتصال واحاكيها واخفف عليها واساعدها في لحظه، لله لوجه الله، انا ما ماخذه فتشي، لانه هي دخلت لي بحاله
0: تعاملتي
1: طارئه،
0: بضميرك الإنساني
1: اي من
0: نعم
1: خلال حسابي بحاله طارئه، وشفتها انه محتاجه هذا الموضوع، فسالتيني انه شنو احساسي. احساسي حلو بس هو
0: في
1: مسؤوليه.
0: مسؤولية كلش كبيرة، إن شاء الله نتقدها
1: ان
0: دكتورة،
1: شاء الله حبيبتي،
0: وأكيد ما
1: ان
0: تقصرين،
1: شاء الله ما اقصر
0: وإن شاء
1: عليهم،
0: الله.
1: ان شاء الله
0: أنا
1: باذن الله.
0: من خلال لحد البارحة طبعا ست وداد هي مسوية ورشة مجانية كانت لي هواية من البنات حسب اللي شفته، أنا صح تمنيت أكون وياكم كانت مبينة
1: لازم تكونين
0: الأجواء ونعم إن
1: موجودة.
0: شاء الله بالجايات.
1: ان شاء الله.
0: هذا الأشياء اللي أنت تسويها والفعاليات واللي دائما تكون الهدف منها الضحكة والابتسامة بنشوفيها على وجه الكثير من متابعاتك. ركزت بالكلام اللي نشرتيه البارحة إنه شفتي متابعاتك يعني المشاركات بهذه الورشة رجعا مبتسمات، هذا الهدف والإنجاز بحد ذاته من بعد ما هن ممكن يجن تعبانات أو ممكن هي تكون بحالة ممكن نفسية أو أزمة نفسية، بالتالي راح ترجع للبيت هي هواي متغيرة بشخصيتها
1: الحمد
0: قراراتها
1: لله هاي
0: متغيرة
1: النتيجة نوصل لها بكل الورش، كل الندوات، كل الملتقيات، كل الأمسيات.
0: إن شاء الله
1: هاي
0: دائما.
1: هاي النتيجة يعني عادية جدا عندي، هواية شايفتها ولامستها، أغلب يعني ما أقول لك أغلبهم، كلهم
0: الحمد لله
1: إنه يجون شكل، يرجعون شكل، لأن فضفضوا ارتاحوا وسمعوا أشياء حلوة، شاركنا فقرات وفعاليات حلوة نسوية. تدرين المرأة تحتاج هذا التجمع، تحتاج هاي اللمة اللي هي مفيدة
0: ترفيهي بفائدة
1: وترفيهية
0: بنفس الوقت
1: بالضبط ومريحة نفسية إلها. يعني واحدة البارحة من المشتركات اللي جايات كانت يعني مرأة كبيرة بالعمر،
0: نعم
1: مو كلش كبيرة،
0: أنا
1: ستينية.
0: انتبهت ولو قاطعش انتبهت على هذه الفقرة إنه مختلف الأعمار تحب
1: البارحة
0: تسأل
1: عندي من ستة
0: وتشارك،
1: سبعة
0: حلو هذا التنوع
1: من
0: بالأعمار
1: ستة
0: من
1: سبعة
0: البنات والنساء،
1: للستينيات.
0: يعني شيء جدا حلو وملفت للنظر.
1: وعلى فكرة ذول الستة سبعة مشتركاتي، لأن أنا البارحة
0: ايش
1: مسوية
0: لحقتي تشتركين؟ بعدك
1: البارحة
0: ما شايفة شيء
1: لا مسوية دورات للأطفال،
0: في دول
1: اي سويت لهم الاتيكيت وبناء الشخصية للأطفال، فعلمهم
0: حلو من
1: شغلات
0: الصغر
1: تخص
0: الإنسان
1: انه
0: يتعلم
1: شلون ما تعاند امها، شلون تسمع الكلام، شلون ترد، شلون تحمي نفسها، شلون
0: حلو
1: من احد يحكي عليها ترد عليها، الذوق، الاتيكيت،
0: اتيكيت نعم
1: فهواية مطيتهم هيجي، فكانوا جايين من عندهم. انا لفت انتباهي هاي
0: مرأة كبيرة
1: المرأة الكبيرة بالعمر، قالت لي بتها انا قوة جبتها، يعني ما تتصوري من البارحة لليوم انا اقنع.
0: يعني على مود
1: قالت
0: تحضر
1: بالقوة
0: الورشة
1: تجي،
0: نعم
1: اي بالقوة اجت، لان هي اصلا مريضة يعني،
0: صحة وعافية يا
1: صحة
0: رب
1: وعافية الها ان شاء الله يا رب، ويعني استوها دا تتعافى من مرض مو زين خطية. اي فقالت اني بالقوة اجيت تعبانة مريضة، فمن انتهت الامسية هواي حضنتني وباستني
0: كانت
1: وصورنا،
0: مستمتعة
1: قالت هم زين اجيت،
0: حلو
1: نفسيتي
0: هو هاي
1: هواي
0: الهدف من
1: ارتاحت.
0: هذه الجاية كلها
1: الحمد
0: شعور
1: لله،
0: حلو إن شاء الله دوم يا رب نشوف نسائنا دائما
1: يستاهلون،
0: ابتسامة مرسومة على
1: يستاهلون،
0: وجوههن
1: يستاهلون يكونون مرتاحات، يستاهلون يكونون بخير، لأنه أنا أشوف كلهن اليوم، كل النساء، عاملة غير عاملة،
0: ربة
1: موظفة،
0: بيت نعم
1: ربة بيت،
0: أم
1: مهما كانت شهادتها، أم، الزوجة، ما من الزوجة، كلهم دا يحاولون يقدمون أفضل ما عندهم،
0: فعلا
1: وبالعكس يضغطون على نفسهم أكثر. أنا دا أشوف المرأة العراقية هيجي، فدائما أقولها أنت كفيتي ووفيتي،
0: ما
1: أنت
0: قصرتي
1: الخير وأساس الخير، بس تستاهلين إنه هذا الوجه يضحك
0: فعلا
1: وتكونين بطاقة إيجابية ومرتاحة، لحتى اللي حواليك كلهم هم يكونون مرتاحين، لأن
0: ياخذون
1: أنت
0: طاقتهم
1: الأساس.
0: منها اكيد
1: أي
0: لان هي
1: بالضبط.
0: بالتالي هي مثل ما احنا اسم برنامجنا نص الكلام، هي لان المرأة نصف المجتمع فبرنامجنا نص الكلام فلها دور كلش مهم بمجتمعنا خاصة المرأة العراقية لان هي هواية تتحمل وهواية تنطي وهواية تتعب وهواية ممكن تضحي في
1: صح.
0: سبيل غيرها يكون بخير. تحياتنا لكل نسائنا، نروح فاصل مع مخرجنا ونرجع نستمر وياكم مستمعينا.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذا كان آخر فاصل، ونستمر أكيد مع دكتورتنا لهذا اليوم. نرحب بها مرة أخرى دكتورة وداد سلمان جبوري، مرحبا بك مرة أخرى ومنورتنا ببرنامجنا. وطرقنا لهواية سوالف تخص المرأة، محاور هواية تعبنات أيضا
1: لا في العكس.
0: وحاليا ننتقل إلى جزئية أو محور مهم لكثير من البنات والنساء، اللي هو محور العلاقات.
1: ما راح انتقل إلا اعترض.
0: اعترضي، مسموح حق الاعتراض.
1: نص الكلام، يعني هي المرأة نص المجتمع. والله أنا أحب أقول لك، هي المرأة كل المجتمع.
0: فعلا.
1: كله.
0: فعلا.
1: يعني المرأة هي اليوم أمها وأختها وبنتها.
0: احنا نحاول نكون منصفين.
1: لا بالعكس، شوفي يعني هو وراء كل رجل عظيم امرأة. هو الرجل بطبيعته ترى هو ما يقدر بدون المرأة. يعني أنا ضد اللي يحاولون يفرقون أو يسوون بيناتهم فد عنصرية أو شيء. أنا أقولهم إنه الرجل هو معتمد عليك أنت، يعني أنت طاقته، أنت الروح الحلوة اللي بالبيت،
0: أنت
1: الروح الحلوة اللي بحياته. الرجال ما يقدر يعني يعيش بدون المرأة، ما يقدر بلا هاي الطاقة الإيجابية اللي يأخذها من عندك.
0: الطاقة الأنثوية النسوية اللي هي تعم بالبيت، اللي هي بدونها فعلا البيت مو حلو.
1: هي مو نصية الكل،
0: هي الكل بالكل، بس احنا حتى نكون شوية منصفين حتى ما تجينا هجمة.
1: هو خطي الرجال يا دوب يعني قايد الموضوع.
0: تحياتنا لرجالنا ونسانا جميعا. ومثل ما ذكرت ست وداد، المرأة والعلاقات، ليش بعض النساء يبقن بعلاقة تأذيهن؟
1: لأن هي خايفة من الترك ومتعلقة.
0: نعم. جتك هيك حالات؟
1: هواي.
0: نعم سولف فيها.
1: هواي مر علي هاي الحالات. بالعكس أنا أقولهم توجعون قلبي، والله الله يخليكم لا تجوني بهيك حالات، لأن أشوفها أستاذة، يعني صاحبة شأن، موظفة، شهادة عليا، دكتورة، طبيبة، حلوة،
0: ما ناقص هالشيء.
1: أبد ما ناقص هالشيء. حلوة، بتعائلة راقية جدا، مثقفة، بس هي باقية مع شخص يؤذيها بكل يوم بكل لحظة. زين، بسبب التعلق. فالمرأة تتعلق لمن هي ما تعرف قيمة نفسها. لمن عندها احتياجات بداخلها ما تعرف شلون تغذيها، منها الاهتمام، تقدير الذاتي، حب الذات، هواي أسباب
0: ممكن
1: للتعلق.
0: الوحدة، الخوف من الوحدة،
1: خوف من الوحدة. فتشوفيها هي متمسكة بشخص رغم هو دا يؤذيها. يعني احنا دا نحكي عن علاقات مو عن الزواج. الزواج بعد هذا موضوع أعمق وأكبر.
0: نعم، موضوع حساس.
1: بس أنت من تجين تقولين أني صعب أنهي زواج رغم أني متألمة بي، أنا أقول لك معاك الحق. لأن يعني الطلاق مو خطوة سهلة ولا خيار سهل مثل ما دا يصوروه هواي أجيال هسه بعمار صغيرة عندهم الطلاق
0: أسهل
1: سهل.
0: شيء صار عندهم للأسف.
1: عفوا. الطلاق آخر خيار وآخر
0: آخر الحلو.
1: لا هو مو حل، هو آخر شيء تتوصلي له مضطرة بعد ما تخلصين كل الحلول
0: اضطراريا. يعني
1: فإحنا ما نحكي عن الزواج حتى يكون الموضوع وهذا، إحنا دا نحكي عن العلاقات اللي هي علاقة حب وصداقة. مرات حتى بين الأصدقاء، صديق وصديقة، صديقة وصديقتها، يعني مر علي هذا الشيء. صديقتها يعني ما تحترمها، ما تقدرها،
0: تكون ثاني تأذنا من الصديق،
1: بس هي باقية وياها لأن متعلقة بيها. بسبب التعلق. التعلق هو يؤذي الإنسان ويخليه يبقى متواصل مع شخص ممكن هو دا يؤذيه.
0: ممكن أني أحس نفسي دا أخسر نفسي بهذه العلاقة ومستمر.
1: مستمرة.
0: هاي الاستمرارية بسبب التعلق، مثل نقدر أيضا نحددها بالتعلق.
1: بالتعلق. فطالما هو متعلق بهذا الشخص هو باقي وياه، بس يتخلص من هذا التعلق هو راح يقدر يترك هذا الموضوع، يترك هذا العلاقة أو التواصل.
0: نعم.
1: ويبدي حياة جديدة.
0: زين، شنو اللي لازم، ممكن الحدود اللي ممكن لازم أني إذا عبرتها بهذا الموضوع النفسي أني خلاص لازم أترك؟
1: من تبدين تتأذين صحيا خلاص، شوف الموضوع وصل لصحتك.
0: نعم.
1: بعد ماكو أغلى من العافية مثل ما يقولون أهلنا.
0: نعم.
1: فأنا أشوف بنات مرات يوصلون للكانسر ترى
0: للأسف. نعم
1: يوصلون لأمراض الغدة، يوصلون لانهيارات، يوصل للانتحار. يعني شقد شايفين حالات الانتحار بسبب التعلق والعلاقات السامة. أنا مو شخص مأذيك، أنت ممكن تضيعين حياتك.
0: للأسف يعني هواي نشاهد هذه الحالات بسبب هفوة بسيطة.
1: بالضبط.
0: أنا أتخلى عن نفسي.
1: شو وقت تعرف نفسها أنه أنا بخط أحمر صرت يعني خلاص يعني لازم أني أنتبه، لما نشوف الموضوع بلش يطلع عن سيطرتي، أذيني نفسيا صحيا.
0: نعم.
1: ماديا، تعرفين مرات العلاقات السامة شقد تأثر على الدخل الإنسان المادي، لأن أنت متعلقة وبالتالي طاقتك كلها مع هذا الشخص، فما ألك خلق تروحين للشغل ولا تركزين بالشغل ولا يم الموضوع. أنا شفت بنات يعني عندهم مشاريع وخسرانين عليها فلوس بس هم ما مركزين بها بسبب علاقة سامة.
0: نعم، مركزة على علاقة هي منتهية للأسف ومأذيتها نفس الوقت.
1: هي مؤذية.
0: نعم للأسف هواي نشاهد هذه الحالات، وإحنا بدورك ووجودك بهذا المجتمع والنساء المؤثرات بهذا المجتمع، نتمنى أن البنات يحاولن قدر الإمكان يسترجعن ثقتهن بنفسهن ويزيد وعيهن بهذا الموضوع، لأنه الوعي إلى دور كلش مهم سواء بثقة النفس أو بممكن قوة المرأة.
1: نعم.
0: نفس الوقت. وأخير سؤال أسئلة لك دكتورة، إذا عندك دقيقة واحدة تحكين بها عن كل امرأة تعبانة نفسيا، شنو تكوني؟
1: دقيقة واحدة
0: ما تكفي هي، لكن نحاول نختصرها.
1: تعبانة نفسيا دسم عيني حاليا، راح أقول لك صار الوقت أنه ديرين بالك على نفسك، صار الوقت أنه تختارين نفسك، صار الوقت أنه تقولين لا لما أنت ما تقدرين وعادي تقولين لا، صار الوقت انه تتخلين عن المثالية وتنتظرين الناس كلها ترضى عنك وبالنتيجة انت ضايعة بالقصة. فإذا ردت اقول لك اخر جملة انه دير بالك على نفسك واختاري نفسك، لانه راح توصلين للحظة تندمين انه انت فضلتي كل العالم على نفسك. حبي نفسك واهتمي بنفسك، كوني بخير مهما كان وضعك، كوني بخير
0: إن شاء الله. يا ربي دائما نساءنا يكون بخير. وهيك مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نص الكلام. اليوم ما حكينا فقط عن تطوير الذات، حكينا عن المرأة، عن تعبها الصامت، عن قوتها، عن الأشياء اللي تخفيها، وعن الرحلة الطويلة اللي تعيشها حتى تبقى واقفة رغم كل شيء. ويمكن أهم شيء لازم نتذكره أو تتذكره كل امرأة أنه هي مو مضطرة تكون مثالية بكل وقت. طبعا كل الشكر والتقدير لضيفتنا الدكتورة وداد سلمان الجبوري على حضورها الجميل وكلامها اليوم اللي قريب من القلب. فعلا اسعدتينا بلقائك.
1: شكرا لك. طيب، وان شاء الله نكون غطينا هواي مواضيع.
0: نعم ان شاء الله، ولو بنوتاتنا ونسائنا ممكن يسمعونا استفادوا ولو قليلا من حلقتنا، ونلتقي وياك اكيد بحلقات اخرى. دكتورة كوني بخير الى يومها. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم مستمعينا. وشكرا لمخرجنا اليوم كان ويانا بالاخراج مصطفى القزويني، وانا وياكم مريم الزويدي. نلتقيكم بحلقة اخرى وشخصية اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في البابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية

0: مركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرين ميدانيا واسع للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر الميدياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عددا من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين يهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظرا لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائما ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية وال

0: 00006.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: بابل مليئة بالأسماء، مدنها زاخرة بالعلم، هواي أسماء تغيرت من المدن والأحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات أو أحداث مهمة. راح نتعرف على أهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الأزقة. إعداد وتقديم حيدر أبو خمس، ومن المونتاج مصطفى زين.
1: أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يتحدث عن تاريخ أقضية ونواحي محافظة بابل، من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وبالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.

مركز قضاء الكفل يتبع لمحافظة بابل، يقع بين محافظة بابل ومحافظة النجف ومحافظة كربلاء جنوب العراق، قرب نهر الفرات. يقع في البلدة قبر نبي الله حزقائيل اللي هو ذي الكفل، ولهذا السبب سميت البلدة باسم الكفل. كان يقنط البلدة حتى نهاية الأربعينات من القرن العشرين تجمع يهودي عراقي كبير، وذلك قبل هجرتهم خارج العراق. وفيها يمر مجري نهر الفرات على جانب من جوانبها، وتبعد عن محافظة النجف الأشرف حوالي 30 كيلومتر.

تمتاز الكفل بمناخ صحراوي ومعدل هطول منخفض يصل إلى 24 ملي متر موزعة على مدار العام باستثناء كل من أشهر حزيران وتموز وآب وأيول. معالم مدينة الكفل: يعد مسجد النخيلة من أبرز المعالم التاريخية في الكفل، وهو مسجد بني في منتصف القرن الأول الهجري، وأعيد بناءه عام 730 ميلادي في عهد السلطان أبي سعيد بعد أن أخفيت معالمه لقرون، حيث صلى فيه الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام قبل معركة صفين، وجعله مركزا وقاعدة لجنوده وأصحابه. ويقال إن الإمام الحسن عليه السلام قد خطب في المسجد عدة مرات.

يزور الكفل وخاصة مرقد النبي ذو الكفل الكثير من السياح العراقيين والأجانب على تنوع مذاهبهم وأديانهم دون النظر لكونها إسلامية أو مسيحية أو يهودية، حيث لم يشكل اختلاف الأديان أي عائق يحول بين هؤلاء السياح وبين الاطلاع على الثقافات والحضارات التي شكلت محطات تاريخية مهمة.

0: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من بابل. انتظروني بحلقة أخرى، في أمان الله.
1: بابل مليئة بالأسرار، مدنها زاخرة بالعلم، هواي أسماء تغيرت من المدن والأحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات أو أحداث مهمة. راح نتعرف على أهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الأزقة. إعداد وتقديم حيدر أبو خمس، ومن المونتاج مصطفى زين.
2: لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: 24/7 المستقبل اف ام.
1: قلبي بيرقص على دقاته، حبك غير كل حياتي.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله الأخوة والأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. راديو تشات إعداد وتقديم محدثكم على الفليفل، ودائما وأبدا على المكسر المخرج المبدع مصطفى القزويني.

0: حياكم الله من جديد. حلقة اليوم راح تكون رياضية بامتياز، لكون ضيفنا اليوم هو يعني شخص ذو شأن بالرياضة البابلية والرياضة العراقية، هو الكابتن والمدرب الدولي عباس خليل الركابي. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير، مساء العافية أستاذ علي، مساء الخير أستاذ مصطفى وكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: أهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة أولا.
1: أتشرف.
0: الله يحفظك. اليوم حلقتنا رياضية بامتياز، راح نسولف هواي عن الرياضة البابلية، راح نسولف عن الرياضة العراقية. أنت مدرب دولي من يا سنة بالضبط؟
1: تقريبا من يعني كشهادة دولية بال2012 13 بشهادة آسيوية دولية، لكن كمدرب من عام 96 97 باشرت بالتدريب كأصغر مدرب بالعراق.
0: جميل. حضرتك كنت بالمنتخب العراقي أعتقد؟
1: نعم، لعبت المنتخب الوطني والمنتخب العسكري والمنتخب الأولمبي.
0: جميل، يعني تاريخ رياضي كبير.
1: الله يحفظك.
0: مين بديت يعني بالضبط؟ من المنطقة، من النادي، من المركز، من شنو بالضبط؟
1: حقيقة بداياتنا هو نادي بابل الرياضي عام
0: نعم
1: 92،
0: نعم
1: تأسست رياضة التايكوندو في محافظة بابل. بداية هي من انطلقت من نادي بابل الرياضي، وبعدها توزعت عندنا لاعبين، بدأ أنه لاعب لنادي الفلاني الحلة وغيرها، أساسا هم لاعبين نادي بابل،
0: نعم.
1: وبدأت تنتشر اللعبة في المحافظة
0: أنت
1: وبدأنا
0: متخصص بها
1: نتمركز
0: لعبة بالضبط؟
1: التايكوندو. يعني بفئات، احنا عندنا فئات عمريه ناشئين شباب متقدمين، هي بالضبط يعني حتى مو

0: حساب انه انا في قمه مستواي، اذا اترك الرياضه ما اقدر ارجع لها بعد، وانه هي هوايتي جدا. وتعرف فتره الحصار الدراسه ما ماخذ الاهميه الكبرى بالموضوع. صحيح. مثل فالتجأت انه استمريت برياضه التايكواندو، وحتى تفرغت بحصه الابطال من الجيش الحمد لله، يعني ما داومت عسكريا. وبعدها بالسنوات هذه الاخيره اكملت دراستي وتخرجت السنه الماضيه من الجامعه الاسلاميه.
1: جميل. بعد هذا المشوار الرياضي الحافل بمنجزاتك ما شاء الله الرياضية ومشاركات، نحكي عن يعني سابقا كان اكو عندكم اهتمام بالرياضة اكثر لو هسه اكثر؟ شو تشوف انت كونك من زمن طويل انت بالرياضة؟
0: الحقيقة استاذ علي سابقا كتجهيز ضعيف.
1: نعم.
0: بالأندية يعني أذكر عن الأندية، احنا كانت تجهيزاتنا ضعيفة، أرضيتنا نعم. البنى التحتية مو بالمستوى المطلوب، لكن كسفر بطولات ومشاركات مستمرة على مدار السنة. اللاعب ما يوقف، كل شهر أكو بطولة بطولتين، وأكيد هو النادي
1: داخل العراق.
0: داخل العراق، وكانت صعبة السفر خارج العراق. نعم. يعني تعرف الحصار والظروف والسياسة اللي كانت في وقتها، يعني
1: نعم كان السفر شيء صعب كل شيء
0: بالضبط يعني. وبالذات عام 93 اللي طلبوا لجوء بناء الأجسام، اللاعبين سببوا ضرر كبير إنه في وقتها للحكومة.
1: طلعوا مجموعة بال 93 خارج العراق
0: في بطولة عالمية. نعم نعم بأمريكا.
1: وهناك هم
0: راحوا لجوء سياسي فسببت مشكلة يعني كبيرة بوقتها. نعم. أصبح السفر صعب على الرياضي. نعم. والمنتخب اللي يشارك بخارج العراق كان هاي مشكلة كبيرة،
1: يعني ما يخلون أي شخص
0: بالضبط.
1: يطلع.
0: لكن كمشاركات مستمرة، النادي يصرف على الفريق صرف مستمر بذهابه وإيابه وسكن وهاي التفاصيل كلها.
1: نعم.
0: الآن تجهيزات
1: بيا نادي بوقتها؟
0: نادي بابي أنا نادي. يعني قبل كسنوات تركت النادي بعد، وهو تفلش بعد نادي تعرف يعني.
1: نعم. أنا مخلي هذا يعني سبب نرجع نسولف بنادي بابي، بس خلينا ما دام بعدنا بذيك الحقبة، وكونك يعني بذيك الحقبة ما شاء الله عندك هواي إنجازات وهيك ومشاركات، وحتى يعني لاعب منتخب وطني وأولمبي قلت
0: وعسكري.
1: وعسكري جميل. أنت شنو كنت منسب من الجيش يعني لو شلون؟
0: كانت حصة الأبطال اللي هو إنه البطل باللعبة اللي هو أول ثاني ممكن أعتقد حتى للثالث العراق اللي يحرز مركز إنه يتفرغ من الجيش. من يروح يباشر بالدوام مالته العسكري، بحكم انه العسكريه كانت تعرف سابقا مو خياري نفس الان، هي تنفرض على الكل.
1: لا اجباري اكيد.
0: بالضبط. فنتفرغ من الجيش على نادي الجيش. التفرغ هذا ما راح تداوم يومين بالشهر، يوم 15 بالشهر حتى يعرفون انه انت موجود ما مسافر ما طالع. وراس الشهر تستلم راتبك، وايضا يشوفوك انه انت موجود، انت حد ما تسرح.
1: هاي بس المكلفية؟
0: المكلفية نعم
1: فقط.
0: نعم. هو اكو لحد الان حتى سابقا اللي على وزارة الداخلية الدفاع اكو تفريغ لهم يشاركون، نادي الجيش نادي الشرطة. نعم. طبيعي لحد هاللحظة.
1: نعم. يعني قصدك انت فترة المكلفية انت كنت بيها
0: متفرغ من الجيش.
1: نعم. جميل. يعني نادي بابل شنو موضوع يعني ما دام جينا على ذكره، شنو موضوع نادي بابل؟ ليش تفلش انت تقول تفلش؟ شنو السبب يعني ليش هذا النادي اللي يعني بيه منجزات ما شاء الله؟ كان الرياضيين مال نادي بابل موجودين بالمنتخبات وموجودين بمشاركاتهم وبالدوري العراقي بالكرة القدم وبغير لعبات، شنو السبب؟
0: استاذ علي يعني كنا نعرف انه اليوم اذا موجوده مؤسسه رياضيه في اي مكان، خلي نذكر منطقة.
1: نعم.
0: راح موضوعين تغلق نهائيا، المستشفى والسجون.
1: نعم.
0: بعد لا أكو مشاكل هذا راح يمارس الرياضة بعيد عن المشاكل وصحته تكون أفضل، ما يراجع مستشفيات وهذا الجانب.
1: نعم.
0: فش قد أكو أهمية للرياضة في كل دول العالم. إحنا بالعراق بالاستثمارات من ضمن أعمالهم اللي هي مو صحيحة، يعني استلموا أندية موجودة فلشوها وبنوها بمؤسسات غير الرياضة. يعني أنا على آخر معلومة يمكن نشرت عن طريق أحد النواب إنه أصبحت جامعة بحي بابل.
1: نعم. نادي بابل المقر مال
0: نادي بابل هو الأرض أساسا تابعة للمالية.
1: نعم.
0: وحتى من خاطبنا المالية قالوا ما نعرف بهذا الاستثمار اللي كان، فشراكة الاستثمار وشغل الاستثمار هذا كان للوزارة أساسا.
1: نعم.
0: ومديرية الشباب اللي موجودة.
1: نعم.
0: فبهالطريقه هذا اخذوا النادي، وممكن الكل الرياضيين يعرفون انا كنت في وقتها رئيس لجنه المدربين، انا كنت مسافر وتفلش النادي. قبلها كان بسنوات رادوا ياخذون نفس الوزير عبطان، اجى دخل للنادي قال 3 ايام يسلمون النادي.
1: سلموه قصدك للاستثمار يعني؟
0: ياخذون الوزاره تاخذه وهي تستثمره، لكن بضغوطات يعني، واخذ الدور بهذا الجانب ويعرفون كل المدربين. وفي وقتها لغت اجى الوزير بنفسه ولغى الموضوع. لكن بعدها هذه الفتره اللي صارت كان من كوني رئيس لجنه مدربين يعني. والمدربين من جانبي كلهم الله يحفظهم يعني منسجمين احنا مع بعض، لكن للاسف ما خلي مجلس محافظه، اعضاء برلمان، كل الجهات ما حد حقق لنا نتيجه. انا كنت مسافر باربيل والمستثمر يعني جاء بالستة الصبح فلش نادي. يعني هسه حتى اللي ياخذ استثمار يعني بالستة الصبح وتفلش نادي وكل ما الاحتياجات النادي، كل مستلزمات التدريب والأمور اللي خاصة بالنادي موجودة وتفلش النادي، لا قانونا يسمح بهذا الشيء ولا أخلاقيا تكون بهالجانب هذا، لكن بعد هذا اللي صار.
1: طيب ما كان أكو حل بديل يعني بديل عن نادي باب المكان للرياضيين؟
0: بصراحة احنا عندنا ملعب بالبكرلي هو ملعب رياضي يعني، حتى اللي يدرب أنا أعتبر أنه المدرب مهان أنه ما موجودة قاعة في مكان يعني معزول وكأنه ما بشارع ندرب، فأنا رفضت هذه الفكرة. وبعدها أكو إشكالات صارت
1: اللي بالبكر اللي هو ملعب فقط،
0: ملعب ماكو أي شيء إلا هذا الشيء. والحمد لله بعدها يعني ضمن استثمار أهلي تأسست، يعني تعرف هسه اليوم موجودة في كل المحافظات المدارس الألعاب القتالية والرياضة الأخرى حتى كرة قدم غيرها، المدارس الأهلية بدأت الناس تروح يعني للمدارس الأهلية، كون يعني هسه حتى إذا تروح نادي بابل وتشوف المكان
1: يعني واسع. أكو مكان نادي بابل
0: هو كملعب تعبان
1: اللي هو بالبكرلي،
0: إيه تعبان بس ما عندهم فد أموال يصرفون ويرممون لكن المؤسسات الأهلية هي أهلية تشتغل باستثمار بأفضل النتائج تحقق.
1: طيب هذا النادي أساني يعني ما أعرف شلون هاي آلية الاستثمار، بس أكو مثلاً أكو تاريخ لهذا النادي، أكو إنجازات، أكو هاي الأذني، كل شيء راح يعني المحل تاريخ كله راح.
0: كل للأسف ما حد وقف ويانا أبداً.
1: للأسف يعني ما نقدر نحكي أشياء خافهم يعني نطلع جاي نحارب الاستثمار يعني ونطلع.
0: أستاذ علي على العموم نادي باسم المحافظة.
1: نعم.
0: ما حافظنا عليه. للأسف. نادي بابل يعني احنا هسه كتايكواندو احد السنوات تشكيلة المنتخب 8 لاعبين وكل يعرفوا المدربين العراق، 6 من عندنا 6 لاعبين يعني منتخب وطني كلنا
1: 8 6 من الحلة
0: بعد بطولات اخرى الناشئين والشباب ماخذين اول على العراق ومكرم كان بيه اول على كل أندية العراق.
1: جميل. أنا ذكر حتى السلة أعتقد كان فريق
0: السلة نادي الحلة كان. أكيد يعني نادي الحلة أيضا يمكن شفتوا الإشكالات عليه أيضا راح يأخذوا استثمار باتجاه الاستثمار يعني بالضبط ماكو أندية بعد راح تكون بالمحافظة،
1: راح يعني يقتصر الموضوع على
0: المؤسسات الأهلية
1: فقط. طيب يعني هاي يعني حتى انت يعني كرياضي اليوم شلون نشوف هسه هاي الرياضات شنو مصيرها، الرياضات الفرديه اللي موجوده بالحله او سواء حتى بالاقضيه والنواحي شنو مصيرها اذا راحت هاي الانديه؟
0: استاذ علي هو هسه الان اليوم المؤسسات الاهليه ممكن ولاده للابطال، لكن النتائج وين اللي تكون بالرعايه لهاي الابطال؟ يعني الاتحاد المركزي اذا تسال منتخباتنا الوطنيه يعني على مستوى منتخب وطني يقول لك ما عندنا فلوس. هذا اللاعب يشارك على حسابه من جيبه الخاص، يعني حتى اذا ياخذ بطوله عالم يجي للمطار ما يلقى ولا واحد واقف له، لا وزير ولا اي واحد، ما محترف. يعني احنا الالعاب الفرديه اليوم اذا تقيمها دول العالم، كل دول العالم هاي هسه الارتون ايران قبل 3 سنوات مدربه منتخب ناشئه ايران افضل مدربه بالعالم، يعني عندهم هادي ساعدي طائرة خاصة تاخذ بوحدة بطل عالم، طائرة خاصة لوحدة، ومن ينزل يتلقاه رئيس الدولة، ومن يفوز بالنتيجة رئيس الدولة يفتح خط وياه، بقت أحمد نجات وغيرها يفتح خط مباشر وياه يبارك له. وبعيد ميلاده لبس بدلة تايكواندو، أحمد نجات هسه موجود إذا تدخل تشوف، اهتمامهم للألعاب الفردية مثل ما يهتمون لكرة القدم. احنا لا من كرة قدم مقدمين فعلا اللي نشوف اكو ابطال كثير ينحرمون من منتخب وطني بالعلاقات بمشاكل عديدة. الاتحاد شوف هسه لحد الان انتهت الانتخابات ومشاكلهم موجودة مستمرة، الطعن بالاخر مو مصالح بلد، مصالح شخصية. ولا احنا اللي اهتمينا بالالعاب الفردية حتى نستمر الان الالعاب الفردية لحد الان بطولات عالم وبطولات اسيا ويحققون، لكن ماكو اي دعم لهم.
1: يعني اكو رأي يمكن حكينا احنا قبل الهواء، يعني يقال انه لو صرف ربع ما يصرف على كرة القدم، لو اخذ يعني ربع هذه المبالغ وصرفت على الرياضات الفردية، كان العراق حصل ميداليات وجوائز وانجازات يعني ما لها عدد.
0: هذا الربع وزع على كل الاتحادات كل الالعاب وشوف النتائج. الربع
1: والمشكلة انه احنا يعني على مستوى بابل وحتى على مستوى العراق عندنا بالرياضات الفردية ناس مبدعين حقيقيين، ناس رياضيين حقيقيين، يعني من من من توديه يجيب انجاز يعني مو. وبالمناسبة ورغم هذا الموجود وهم جاي يجيبون انجازات
0: فعلا،
1: هم جاي يروحون يعني برعايات فردية وحتى على يعني على حسابهم الخاص جاي يطلع ويروح يشارك بغير دول وبطولات وياخذ ميداليات ويرجع ويشيل اسم العراق، ورغم هو ما عنده أي رعاية للأسف.
0: أستاذ علي احنا يعني أتكلم لك، هو هاي مو الآن، موجودة من زمان. يعني احنا قبل المشاركات عندي أحد اللاعبين الله يرحمه حيدر علي من البكرلي. حيدر علي 3 مرات فاز على بطل عرب، غير نتيجة كاملة للاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو في لقاء ودي لعبنا ويا الأردن، ماخذين محتلين المركز الأول. حيدر علي إذا يفوز نتعادل إحنا والأردن اللي هو بطل عرب ماخذ أول على العرب قبل شهر، وصعبة هاي إن شون نتعادل وياهم هم ماخذين أول، إذا إحنا متفوقين عليهم. نتيجة حيدر علي غيرت على أنه أحمد أبو عرابي أردني ماخذ يعني هاي بالشباب أول على العرب فاز عليه. ثق حيدر علي من راح للمشاركة للأردن، أني قبل ماكو موبايلات، هاي بزمن يعني بزمن بأيام الحصار، أنا أفتر على اللاعبين بيت أدق حتى أخذ بدلة لحيدر علي يروح يشارك باسم العراق، وفاز على بطل العرب ورجعوا مرتين في بطولات داخل العراق. نفس أحمد أبو عرابي 3 مرات خسر ويا حيدر علي، ومن تسار حيدر علي أي دعم ماله، هاي السكن والسفر والهذا فقط، يعني أي دعم جانب مادي ماكو.
1: احنا كان عندنا شخص اللي سولف نبيه اللي هو كابتن علي شاكر الله يرحمه،
0: الله يرحمه علي
1: كان
0: شاكر،
1: حتى مدرب اللي قلت لي منتخبات
0: منتخب عربية. اليمن وغيرها من المنتخبات، واعتقد لو نائب لو رئيس الاتحاد العربي، يعني باستشهاد ايضا حفل تابيني سوله بمصر.
1: نعم
0: اعتقد الاتحاد
1: سنه هو استشهد،
0: يعني تقريبا 2006 2007 بهاي السنوات. نعم بأيام الطائفية. نعم
1: استشهد قلت لي وين طريق
0: باللطيفية.
1: اللطيفية
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمك. يعني كان هم أيضا عدة إنجازات عربية. نعم. ومدرب لمنتخبات. نعم. عربية أيضا هم من بابل.
0: حتى رئيس اتحاد يعني. مركزي استاذ، حتى رئيس اتحاد مركزي عمل رئيس. نعم. الاتحاد العراقي هو أصبح.
1: نعم.
0: ورئيس نادي بابل ورئيس اتحاد بابل ونائب رئيس أو أمين سر أو رئيس الاتحاد العربي.
1: زين هسه يعني انت تشوف هاي بيها جدوى، موضوع المؤسسات الاهليه بيها جدوى ممكن تطلع بطل رياضي؟
0: استاذ علي ذكرت لك ممكن تطلع، لا تطلع، لان المؤسسات الاهليه انه جاهزه بكل الجوانب، يعني مستلزمات تدريب موجوده، كل الامور مخصصه للاعب جاهزه، لكن قول لي انه من يحقق نتيجه وممكن بالمنتخب الوطني أو غير المنتخب أو يريد يشارك بطولة دولية، من اللي راح يدعمه؟ ماكو دعم. اتحاد مركزي يشارك لكن حتى لا يحقق نتيجة ما عنده فد شيء يقدمه للاعب هذا البطل من يحقق نتيجة دولية، يعني مجرد مشاركته يروح معسكر أو يشارك ويرجع وحقق. أنا قبل فترة ويا أحد مدربين منتخب الوطني، سنوات هو مدرب منتخب وطني، قال أنا يومي خالد جنتو ورايح قدام أهلي مدرب منتخب وطني، مسافر فلان دولة راجع فلان، كل شيء ما محصلاني، راتبهم ضعيف.
1: ولا لازم تصرف من جيبك؟
0: أكو صرف من جيوبهم، نعم أكو صرف من جيوبهم، ومحددة الاتحادات بمبالغ بسيطة، بس ميزانية القدم تختلف ميزانية الدولة كأنما. وهاي الاتحادات شنو شغلها؟
1: يعني اللي جاي تقوله حضرتك هسه انه انت اذا تريد تطلع نتيجة بالرياضة مالتك لازم تروح انت تصرف على رياضتك.
0: بالضبط،
1: انت تصرف على احتياجاتك،
0: انت تسافر على حسابك. نعم
1: نعم.
0: وحتى اذا حققت نتيجة عالمية لا تفكر يتلقاك واحد بالمطار غير اصدقائك.
1: شلون شفت هاي اللقطة مال هذا اللي يضم العلم، هذا المقاتل اعتقد كردي هو مدري شنو،
0: هذا والمصري اللي أيه. رفع علم أيه. العراق، يعني احنا يا مو جديدة ساد على هذا دائما، يعني اخواننا هم واحبائنا الاكراد، لكن هو من يسافر ما يخلي في حساباته انه هو يمثل العراق، يمثل الاقليم. هسه الاقليم وعلمهم ومحترم كل هذا الشيء، لكن تروح على طريق الاتحاد المركزي وتروح الناس الدول العالم تعرف على العراق، تعرف تتمثل العراق ما تتمثل اقليم. فبعد النتيجه ما يحصل على نتيجه،
1: يعني هي اصلا البطوله هي بطوله للدول مو بطوله للاقاليم. بالضبط، حتى تشارك عن اقليم.
0: احسنت،
1: انت تشارك عن دوله غير، يعني
0: هسه احنا على مستوى انديه نرفع علم العراق، انديه عربيه، انديه عالميه ترفع اسم بلدك، يعني علم بلدك. ف المصري انه شاف هذا الشيء، وهو طبعا الفائز بالنتيجه هو الفائز عليا المصري،
1: هو المصري راح رفع العلم العراقي.
0: بالضبط، وهو رفع العلم العراقي المصري، حتى انه احتراما واعتزازا بالعراق.
1: ما تعرف اكو اشياء مرات تقدر يعني تريد تعبر فد اشياء، بس خاف يعني خافت قانونا يصير عليك فد شيء، بس يعني نسكت احسن.
0: وهاي الحقيقه هي
1: اي للاسف والله. انت سمعت اكو شيء المدرسة الكورية العراقية،
0: المدرسة العراقية الكورية
1: شنو هذا؟ ايه
0: أستاذ علي، بعد ما انه راح نادي بابل يعني استثمار وتحول الى مؤسسة ثانية مو رياضية، انا كنت مع مدرب في اكاديمية شرطة بابل، والحمد على رغبتي طلبا من عندي طلعت بتقاعد الحمد لله.
1: هذا هم هنرجع لهذا الملف، ملف تدريب القوات الامنية، هذا ملف كبير انت مشتغل به بصراحة.
0: الحمد لله والشكر.
1: ايه
0: و احد يعني ناس اصدقاء يعني مو صداقه قديمه عرفوا اني مدرب، صار اتفاق وياهم انه ناسس مدرسه كاستثمار لهم.
1: نعم.
0: مدرسه رياضيه تعيد تايكوندو. اكيد هذا الشيء يعني يسرني جدا انه تايكوندو تبقى ولها وجودها، بدليل انه اليوم كل لاعبين القدماء مخصص لهم وقت انه مجانا يدربون اللاعبين الابطال.
1: حلو.
0: مجانا يعني باتفاق ويا بالضبط. نعم. المستثمرين، قلت لهم انه اني الابطال القدماء انه حتى يكون اكو بديل عن نادي بابل مكان انهم من يجون يدربون ومجانا، يجي حتى اذا هو كبر بالعمر.
1: نعم.
0: بس اعتزازا بما قدم تاريخه
1: اكيد
0: وكلهم ابطال
1: منجز المفروض بالضبط. يعني اكو رعايه.
0: فصار هذا الشيء، واليوم المدرسه يعني سنه واحده فقط تدربوا، شاركوا السنه الماضيه بمراكز الموهبة في بغداد، لعبوا باسم مركز بابل، مركز موهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وتقريبا 7 مراكز عندنا أوائل جابوا ثوالث، وأول مشاركة لهم، ولعبوا ويا لاعبين أندية أساسا مستعارين لمراكز الموهبة، من ضمنهم بنتي أخذت أول.
1: حلو.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. زين تشوف هاي يعني موضوع الأطفال بصراحة.
0: نعم.
1: شلون نشوف هسه موضوع إنه تنمية الطفل الرياضي من هسه، يعني إنه يعني رعاية المواهب واكتشافها من الأعمار المبكرة.
0: أستاذ علي، يعني هي مراحل. أولا اليوم اللي يسجل هاي الأعمار الأطفال، اليوم عندنا لحد عمر 14 و17 ممكن نوصل حتى لهذا الرقم. أولا يعانون من مشاكل عديدة، لأن تعرف أندية ماكو، مؤسسات ماكو موجودة.
1: نعم. نعم.
0: الأهالي تخاف على أولادها ما يطلع، شبه بالتوحد يكون عنده.
1: صح.
0: تعرف كورونا أثرت كلش، يعني أغلب الأولاد يجون عنده هاي المشكلة، والحد الآن هاي موجودة. أولا هي بناء الشخصيته، ثانيا أكو نظام، عندنا نظام عسكري، النوم المبكر، التغذية الصحية، النظافة الشخصية، حتى على الأظافر ويفرج أسنانه، كل هذه تفتيش يومي عليهم. كل وحدة تدريب يجي أبدي أفتش، فهذا تعلم على نظام أنه هذا يأهله أنه يكون بطل، يعني هو خاضع لتدريب صحيح.
1: نعم.
0: التدريب الصحيح والعلمي يصنع اللاعب البطل.
1: نعم.
0: احنا سابقا ما كانت
1: الإعداد المبكر اكيد يأثر
0: بالضبط. وهو من احنا اليوم المتدرب مش قد ما تدربه، اذا عنده نقص نوم اكو معاناة، ما راح يقدم، ما ينجز مثل ما هو مكتفي بالنوم، تغذيته صحية، يجي مرتاح نفسيا، يقدم بطاقة جدا عالية. فلذلك احنا نبدي نشتغل بهذا الجانب وننسجم مع جانب التدريب اللي هو يأهله. وفعلا عندنا اليوم أبطال، هسه عند أحد اللاعبين أي مشاركة قريبة، يعني أنا خجلا حتى ما يعتبر من باب الغرور وفشي، بس نعم. قلت له أنه أريد أوقفك وأعلن كل مدربين بالعراق، البطولة التصفيات المنتخب اللي يفوز عليك إلى جائزة، على ما ضامن أنه هو راح يدخل أول وبقوة، عمره 13 سنة.
1: جميل.
0: نعم. وهو البطل حسين حيدر. هذا علي حسين أول العام إجاني، جابته والدته ويتيم هو.
1: نعم.
0: كانت شخصيته جدا ضعيفة، هو حسين يسمعني ويعرف، يعني من يوقف ما يعرف يوقف، بس حسين بطل.
1: جميل. 13 سنة عمره.
0: 13 سنة.
1: حلو. يعني شلون تشوف هاي، يعني موضوع يعني أريد أسألك سؤال يمكن شوي خارج الموضوع، هو ليش العراقيين يحبون يودون ولدهم بالعطلة يتدرب تايكواندو كاراتيه وهاي الفنون القتالية؟ يعني أشوف أغلب العوائل دائما من ابنه بهيك عمر بالابتدائية أو هذا يريد، حتى يعني ما يروح يودوهم مثلا كرة قدم أو لا، إلا فنون قتالية. ليش؟ شنو السبب؟
0: السبب يعني احنا اليوم نشوف اكو مشاكل عديدة، احنا نخاف على اولادنا من الشارع. الشارع اليوم يختلف عن السابق، وكأنه ما موجود قانون. اليوم الضابط بالبصرة اللي يمكن يوم أمس اللي انقتل ضابط، وانقتل ورماه عمره 16 سنة. فإحنا هذه المشاكل اللي قاعد تكون موجودة، العوائل ما يحب ابنه يومية مضروب ومبسوط بالمدرسة وفلان مكانه، يريد يخلي شخصيته قوية. إحنا مو ندربه حتى يكون عدواني، لا أبدا، راح يكون عنده انضباط أكثر، عنده تحمل أكثر، فقط من يواجه خطر يعني انه راح يضربه يدافع عن نفسه. يعني هسه عندنا احنا حتى نشرتها بالحساب مالتي الشخصي.
1: نعم.
0: طفله مرام، والدتها والدها الله يحفظهم اطباء، اتصلت والدتها وقالت لي اني يعني عانيت من موضوع بنتي يوميه مبسوطه بالمدرسه يوميه ودازين عليه باسطيها. قلت لها جيبيها بسيطه، اتدربت بالشهر الثاني. اتصلت
1: والدتها
0: قالت انا بصراحه ما اعرف شلون اشكركم، شنو لحد الان مرام عندي موجوده لاعبه، قالت انا هسه يدزون علي يوميه بنت مرام باسطه واحد. فسالت مرام طبعا، صورتها ونشرتها،
1: صارت بالعكس.
0: قالت انا كان اكو واحد ما يخليني امشي ويخلي ايده ويضايقني، وضربته ابشقي وضربته قبض، كنت اخاف من عنده. وواحد هيك يسوي سويت كذا، فهم قاعد يضايقوها، هي ترد عليهم. يعني الطرفه قبل ايام خابرني احد الاشخاص، قال انا عندي ابني بهالشكل ضعيف. قلت وين بيتكم؟ هو باب غرق. قال باب غرق. قلت له عندي بنية بابا غرق بهالشكل اسمها مرام، وكان يبسطوه، وبعدين متقوت ما خلت واحد ما قال إلا أقول لك ابني من ضمن اللي بسطت. اي والله، قال لي ابني ضمن المجموعة اللي بسطه، فأريد أتدرب ابني حتى
1: بس يرجع يبسط مرام.
0: حتى
1: يعني كل واحد ياخذ حزام شكل رهيب.
0: والله انا بعرف فيه جارهم، وقال جارهم احنا وبالمدرسه باصت مرام، فقال اريد ابني شوي قوي شخصيته من هالجانب. فهي
1: هو ليش قلت لك
0: العوائل تميل لهيك جانب حتى تقوي شخصيته، حتى يكون عندنا انضباط اكثر. يعني هواي امور يتغير بها الطفل. اليوم احنا يعني الرسائل اللي توصلني من العوائل، عندنا جروب واللي اتصالات وجيتهم للمدرسه يشكرون من عندنا انه بدا ينام من وقت، موبايلات يتركها، وشافوا اولادهم تغيروا بشكل مو طبيعي، بحيث
1: ايش
0: يقول
1: قد
0: لا
1: تساهم الرياضة بصناعة الشخصية هسه، بعيدا عنه يصير عنده قوة جسمانية يصير،
0: نعم
1: بس بناء الشخصية ممكن
0: اكيد
1: تشارك بهذا
0: اكيد
1: الشيء الرياضة؟
0: طبعا اكيد، هذا الشيء جدا مهم، هو اساسا هذا بناء بشخصيته. احنا نوقفه، انا هاي اول شهر تدربوا بدايه العطله، كل شهر لهم سفره ونقدم عرض امام الجمهور. رحنا بي دي سي مول، تحياتنا للاستاذ سليم ربيعي، استاذ عيسى العطواني، الناس تعاونوا ويانا
1: نعم
0: في هذه المجموعه،
1: نعم
0: سفره لهم ترفيهها، وقدمنا استعراض. يوقف الطفل امام جمهور ويؤدي عرض يختلف من كان انه يخجل يباوع يسولف ويا واحد، هسه يوقف ويقدم اسمه النشيد الوطني ضمن الاساسيات اللي يتعلمها، يقرا النشيد الوطني، يؤدي يقدم اسمه الكامل، هاي التفاصيل بشجاعه، وين كان انه هو كلش ما يعرف،
1: نعم
0: اذا تسولف وياه اذا يوقف
1: تدري
0: قدام ما
1: اني
0: حد ما يعرف
1: يمكن
0: يوم.
1: الناس ما تهتم لهن، بس كلش مهمات موضوع انه تعرفه بالنشيد الوطني، تعرفه
0: طبعا
1: باهميه
0: شيء
1: العلم،
0: اساسي، نعم،
1: تعلم شلون يوقف
0: حب
1: شلون يقول
0: الوطن،
1: اسمه
0: حب
1: شلون.
0: الناس، الاهله. عندنا رياض الاطفال نقول لهم ليش نتدرب هاي يوم بشكل يوم، احنا ليش نتدرب؟ يقول حتى نصير اقوياء. ليش نصير اقوياء؟ حتى نساعد ماما وبابا واصدقائنا واخواننا. احنا رساله السلام، الفنون القتاليه مو انه الطفل راح يتدرب حتى يبدي يعتدي على الاخرين، وبدليل قلت لك مرام شنو؟ دول اللي يعتدون عليها بدها تدافع عن نفسها. هي رياضة دفاع عن النفس، مو الهجوم على أشخاص تتهجم، بالعكس احنا اليوم وضعنا ما يساعد هالشي، لكن انه من يعتدون على ابني ويضربون ابني ما اقبلها، كنا من اقبل
1: نعم
0: الابن عزيز، اريد ابني يكون قوي بالشارع.
1: نعم ليش صار عندنا للأسف يعني، وأحكي عن البعض مو الكل، ليش صار عندنا درس الرياضة بالمدارس مجرد شاغر بس، ما مو مثل قبل يعني؟ احنا أتذكر على زمننا هسه احنا هم مو كلش كبار يعني بس كان اكو درس رياضة، كنا نطلع نلعب رياضة، نلبس ملابس رياضة، اللي يلعب اللي يعرف بالطوبة يلعب طوبة، اللي يعرف بغير لعبات يلعب. هسه ليش تكنسل هذا الموضوع؟
0: أستاذ علي ليش 45 دقيقة المحاضرة وراها ما يستلم بعد واحد؟ هو هاي لهنا وانتهت، يعني علميا بكل التقارير بعدها ما يستلم، ايش قد ما تحكي وياه ما هو له طاقة محددة. المفروض هي درس الرياضة موجود، والفنية وهذه الدروس الرياضة موجودة فرمتة للطالب يتفرمت، لأن مو كل قراية ودراسة وكذا، وهذا الضغط ما يستجيب بعدها، تكون عكسية، بدليل كل لاعبين الأبطال هسه احنا عندنا احتفاليه كل سنه العام اكثر من 200 لاعب المتفوقين دراسيا، من الاول للخامس للرابع الاوائل، ومن الخامس المتوسطه اللي اعلى من 80، عندي هوايه اعفاء موجوده من الاطفال. هسه بدينا نسحب شهايدهم حتى على الاحتفاليه القادمه، كل سنه نسوي هاي الاحتفاليه دعم للمتفوقين ونكرمهم. دائما متفوق الرياضي بالدراسه بكل الجوانب، يكون عنده استقرار ذهني، لان اولا اذا
1: الطاقة
0: قرايه
1: السلبية رايحة من عنده.
0: بالضبط يجي من يشرح للمعلم او المدرس، هو جاي مرتاح نفسيا وبدنيا وذهنيا، استلامه للماده
1: يستوعب.
0: تكون افضل استيعابه. ولا انا او احسان عندي اولاد يعني كل قرايه وهذا لا، بالامتحانات واسوي له فشي ترفيهي بالجانب الرياضي بامتحاناته حتى انه يستقر افضل.
1: حلو. طيب نروح على موضوع تدريب القوات الأمنية، أنت
0: نعم
1: هذا ملف كبير عندك وفترة طويلة أنت تدرب
0: الحمد
1: القوات
0: لله.
1: الأمنية، أريد تحكي لي تستفيض بهذا الموضوع، شو يعني بدأ الموضوع من تعيينك لو من زمان من كنت بالعسكرية لو شنو؟
0: بعد سقوط النظام كانت حفظ النظام بالبداية، يعني ما أتذكر فد مؤسسة عسكرية كان ضابط عليها اتفق وياي على أنه أدرب الأجهزة الأمنية، وأكيد إحنا بداية سقوط الوضع هش، توافقت انه على انه بشرط يعطيني ضمان ما يتدخل بشغل اي شيء، وتعرف كنا الامريكان موجودين واحتلال، فما انطاني ضمان بهالشيء. بعدها عقيد السلام الله يرحمه، تحياتنا للشيخ شوكت تقو رئيس الاجهزه الدينيه، كنت اعمل وياه بشكل تطوعي، فقال احنا ندور على مدرب، وكل اللي نساله يعني يذكرك بالاسم، اريد مدرب بهالشكل. قلت له ماكو مشكلة، درب القوة هذه بشرط أولا ما يدخل أي واحد بشغلي، ثانيا أدرب فقط صباحا، ثالثا ما أتعين، رابعا ما يتدخل أي واحد بشغلي يعني، خامسا أنه يعني هنا خمس شروط، واحدة من عد آخر واحدة من عدين أريد ضمان لهذا اللي ذكرته كله.
1: ليش اشترطت عدم التعيين؟ شنو؟
0: ما حبيت ألتزم يعني، أنا يعني داومت عسكريا ما داومت يعني متفرغ، ومن سقط النظام ما أحب أنا أخذ جانب الالتزام بالعسكرية، لأن عندي نادي
1: ما رأيت تكون عسكري،
0: عندي نادي وفريق مو مالي يقول لي ما تسافر ما يصير إلا موافقة.
1: فهمت.
0: فقال لي أنت كل ذني أوافق لك
1: حياتك على الرياضة ما تريد تدخل بغير.
0: بالضبط. فقال لي أنا أدر يعني، قلت له وراح أدرب لك من 6 أشهر إلى سنة، راح كل العراق يذكر القوة اللي أدربها. قال لي كلهن أوافق لك بهن بس نقطة واحدة، تتعين لسبب راح تكون هدف للأعداء والإرهاب، ممكن يقتلوك حالك حال أي مواطن، أقلها تحافظ على حقوقك حقوق عائلتك.
1: نعم.
0: أما مباح تسافر وين ما تريد مخول من عندي، وتعرف وقتها ماكو وزارات والهذا كلها هو اللي يحكم. فبديت دربت قوة العقرب الأبطال وبدأ يزداد عددهم، وبدينا من أقوى التدريبات أخذوها يعني، الأمريكان فقط الأسلحة دربوهم، تدريبات البدنية والشجاعة كلها شغلنا عراقي.
1: نعم. حقيقة كانت في وقتها قوة العقرب كانت مختلفة يعني.
0: من ضمن الشروط أنه ضمان أنه أي واحد يموت بداخل التدريب ما تحمل مسؤولية 5% الطالب من هالجانب. فيعرفون هم الأبطال وأكيد يشاهدون هذه الحلقة، كانت أكو دورات ببغداد يروحون يأخذون أول على العراق، وماكو واحد ما يعرف العقرب كان شنو إمكانياتها.
1: قوة كانت مؤثرة. بالضبط. كان الوضع الأمني صعب، اللي عايشين هاي الفترة يعرفون.
0: بالضبط.
1: كانت فترة أمنية كلش صعبة، فكان هم لهم دور كبير بتأمين شمال بابل خصوصا.
0: بالضبط. بعد استشهاد أقي السلام طبعا، وأنا تعرضت للإرهاب تفجير داري ورمي إطلاق نار، والحمد لله وشكر رب العالمين. بعد ما استشهد تحولت على أكاديمية شرطة بابل، كان أنا التواصل مباشر مع اللواء قيس الله يرحمه.
1: انت هنا تعينت بعد؟
0: متعينت من لحظة التدريب.
1: نعم.
0: لكن ما ألتزم بأي واجبات، فقط تدريب. نقلت على أكاديمية شرطة بابل، فبقيت على الدورات طبعا قبل الأكاديمية، ومن كنت بالعقرب أشرفنا على تدريب، دربت القادة اللي استلموا بغداد، أمراء أفواج أمراء ألو، أشرفت على تدريبهم. دربت حماية وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء. وعندي تكريم من وزير الدفاع في وقتها، وأيضا دربت الجيش اللي وراء الأوقاف اللي موجودة بشهر 40، كان هو كل تدريباتهم هنا. دربت جيش تقريبا آلاف، بال10,000 تقريبا ضباط ومنتسبين. أشرفت أيضا على تدريبهم مع قوة العقرب عليهم.
1: جميل.
0: يعني وبعدها بالأكاديمية استمريت على كل دورات أصناف الداخلية، أشرفت على تدريبهم.
1: جميل. حلو. يعني انت رايح بكل الاتجاهات.
0: الحمد لله.
1: اتجاه المنتخب واتجاه القوات الامنيه. وهسه اخر شيء رحت لي موضوع الاطفال ورياضه الاطفال،
0: المدرسه العراقيه، وحتى اول روضه يعني رياضه الاطفال في بابل انا اسستها للتايكواندو، اشتغلت في مؤسسه ارض بابل اول روضه تقريبا بالعراق في بدايتها، انه يكون عندها درس اساسي للتايكواندو.
1: جميل.
0: وبعدها تفرعنا على كل رياضة الأطفال، بدينا ننشر هذه اللعبة، واليوم موجودة الرياض تقريبا أغلب رياضة الأطفال بالعراق بها تايكواندا.
1: صحيح. أنت أول من أسس أول هذا الشيء؟ أول شخص.
0: نعم. بالعراق. نعم. وبالسي في مالتي الخمسدان الدولي قدمته مع الخبير.
1: جميل والله. شلون نشوف، خلي أسألك سؤال شوي خارج جامعة المستقبل، عندها دائما تقيم يعني بطولات للمواتاي وهاي الرياضات اللي هي يمكن منسيه نوعا ما عندنا، شلون نشوف هاي النشاطات؟
0: الحقيقه جامعه المستقبل هي داعمه لكل الرياضه وغير الرياضه. اما اذا تسالني كرياضه، احساني مدرب تايكواندو هسه. نعم. ما اريد يعني، لكن راح نتكلمها بالواقع.
1: نعم.
0: انا ابني موجود، ما اخليه يدرب ملاكمه ولا اخليه يدرب هذه الالعاب. تسالني.
1: نعم.
0: ليش؟
1: نعم.
0: ابني إذا فاز أو خسر راح ينضرب برأسه، هذا الضرب بالرأس. أنا أتذكر بالسنوات الماضية الملاكمة تم الاتفاق أنه تلغى كلعبة رياضية يعني ضرر كلش هواية.
1: أنت قصدك هنا على اللعبة نفسها؟
0: كل الألعاب اللي بيها ضرب على الوجه مباشر بقانونها هي كلها فنون قتالية، كاراتية، تايكواندو، كيك بوكس، مونتاي، كل الألعاب. لكن أكو قانون يحمي اللاعب بصحته. أنا ابني إذا حتى لا يفوز هو هم راح ينضربه برأسه، ينضربه بوجهه. هذا الضرب اللي بالرأس أكو تأثيرات بعدين عليه تأثر بيها بالضبط، مو صحية
1: مستقبلا.
0: وإحنا اليوم للأسف كلها صارت مدربين. هسه إذا تتكلموا يا بالجانب العلم هو كش ما يعرف، مع احترامنا طبعا، لا عندنا مدربين جيدين ومعروفين وأسماء وأصدقائي خصوني، لكن هذه مو أي واحد يدربها. مو أي واحد يدرب اللاعب، واللاعب مو يعني بيها هواي حسابات. فما اريد اني اكون طاعن، لكن قلت لك لو ابني هسه موجود ادربه بابني وبنتي تايكواندو، تقول لي مثلا خليه هاي الالعاب، قوه اللاعب يكون سريع، يكون شجاع، يكون قوي، بس مو معناها من نضرب ابني وهو يفوز ويضرب الخصم ذاك هم ابن ناس وياثره، ممكن يكسر اسنانه او كذا.
1: شلون ممكن هاي يعني
0: هي ضرب بالوجه مباشر؟ احنا بقانون التايكواندو اكو خطوره بها، لكن اولا واقيه راس، قانوننا ما يسمح القبضه بالوجه على الصدر على مود تنحسب نقاط. القدم بالراس
1: بس تسمح لي بسؤال، هو التايكواندو اللي يلبسون
0: واقيه راس واقيه صدر وكسارات ايدين ورجلين واقيه جهاز نعم وكفوف كف قدم والأرجل.
1: زين هاي اللعبة اللي جاي نشوفها هسه اللي هي العالمية هاي NFC، شنو هاي لعبة جديدة لو شنو؟
0: راح أنا أوصل الفكرة أكثر يعني حتى الكل
1: المشاهدين، ترى الناس ما تعرف شنو الفرق
0: اليوم شنو الفرق بين التايكواندو والكاراتيه والأي وكل هذه الألعاب. هي كلها فنون قتالية، هي كلها كرة. هاي الكرة يغيرها القانون، هي كرة تلعب طائرة أو تلعب سلة ما يصير تمسها بالقدم. تلعب بالقدم كرة قدم ما يصير تمسها باليد. تلعب كرة يد بطريقة، كل قانون يغير بيها، بس هي كرة، هي فنون قتالية. بالتايكواندو أكو مثلا 70% على القدم يلعب و30% باليد. بالكاراتيه مثلا 60% بكذا، بهذه الألعاب 50% وهكذا.
1: احنا ذني اللعبات اللي سألتك عنها هاي كل شيء يستخدمون بها،
0: صحيح؟
1: يعني شنو هاي قانون جديد؟
0: كأنما ماكو قانون، وشوف يمكن بقفص يطلعون وحتى يخنقه ويضربه ويأذيه. وأنا متأكد يعني حضرتك وأي واحد من المشاهدين من يشوف الفائز مضروب متحطم وجهه والخسران أيضا متحطم يقول لعبة شنو هاي؟ وين القوة بالموضوع؟
1: لا هدف هنا، شوف هو الرياضة لها هدف سامي، لها هدف معين. هنا من اكو يصير ايذاء قوي هنا انتفى هدف الرياضه، انتهت. رحنا بغير اتجاه، رحنا باتجاه ايذاء النفس، ايذاء الشخص المقابل، والطرفين يطلعون مكسرين يعني.
0: طبعا ما بيها فد يعني. انا اشوفها احنا، انا كنت بنادي الجيش ويانا احنا، هو احنا القمه خلينا نعتبر بالمنتخبات الوطنيه والهاي موجودين متفرغين. إيه الله يذكرهم بالخير، هسه ما اعرف شنو وين هم وضعهم بالملاكمه، سراقه وزهير لاعبين نادي الزوراء ابطال اسيا. احنا من نسولف وياهم نشعر بيهم هم مو صاحي، احنا نقول لهم انتم مجانين. من نسولف ويا تحس بي اكو خلل بي
1: بسبب كثره اللعب وكثره
0: الفعاليات اللي عراسه. هسه انا اتحمل مسؤوليه كلامه واتقبل اي واحد ينتقد الموضوع. احنا عندنا ذن الالعاب اللي هي بيها ضرب على الراس، هذه ما ابدا ما امن بيها ولا يعني. وموضوع الثاني شخصيا خلي اي واحد يناقشني من عندهم، وموضوع بناء الاجسام احترامنا انهم تقديرنا المنشطات اللي ياخذوها بطريقه، اي واحد يقول لك ما اخذ قل لا كلامك مو صحيح ابدا. منشطات ياخذوها لا وفق يعني لجنه طبيه ولا وفق
1: يجيبوا ياخذ.
0: والكثير انا عندي اصدقائي وقسما بالله اصدقائي اولادهم وقعوا وخابرني هاي شنو طريقته، وهم أولادهم يتدربون وأكو ماتوا يعني أبو النجف وغيرهم سبب هذا الأمور. وهذا أنا ما أخذ ابني على بناء أجسام، هي وين القوة إذا أنا هو القوة هذا اللي يأخذها ابني ويكون قوي. إحنا على مستوى روني، يمكن روني مو اسمه روني بطل عالم، شفتوه هسه شلون مشلول، والهذا هاي كلها مشاكل صحية. أنا أتدرب صحتي رشاقتي ما يحتاج اني اجي اضرب ابر واخذ منشطات، لا عاد وين التغذيه الصحيه وتجاره صح. انا عندي هسه تحياتنا البطل حيدر مسير، ماكو واحد ما يعرفه، بنال السام بالحله صديقي واخويا، يقول انا ما افتح قاعه لان بيها اشكال، يقول مو باشتراك اللاعب، ما صار اعتماد هسه بعد ماكو اعتماد على الاشتراك،
1: التفاصيل مال المنشطات
0: صار
1: وهذا
0: على هسه اي واحد تروح له راسا يقول لك هاي المكملات والكذا وهاي كلها مصنعه تجيك من برا
1: ومشروب طاقة وما ادري شنو وهاي
0: بالضبط.
1: الاشياء
0: اي
1: الكابتن والمدرب الدولي عباس خليل الركابي، اني اشكرك جدا
0: الله
1: على
0: يحفظك
1: هاي
0: استاذ علي،
1: الايضاحات وهاي
0: الله يحفظك،
1: يعني كل ما مقدم من التسعينات ولحد الان،
0: الله يحفظك استاذ علي.
1: وكلمة للجمهور البابلي الحبيب
0: اولا انا
1: السعودي.
0: اعتذر من كل الرياضيين بصراحتي اللي
1: نعم
0: حكيتها وانا اتحملها يعني، وان شاء الله الصحه والسلامه لجميع العوائل الكريمه، وان شاء الله اولادهم يكونون بافضل صحه، واكيد اتجاهكم للمؤسسات
1: صحة وسلامة
0: الرياضيه هو
1: للجميع إن
0: الاتجاه
1: شاء الله.
0: الصحيح اللي يبعد اولادنا من مشاكل المجتمع ومن الجوانب الصحيه المؤثره. واكيد شكرنا وتقديرنا للجامعه، جامعه المستقبل، اللي هي دائما لها فضل كبير في لكل الجوانب. بس انا ما مشارك يعني، انا مشارك عروض وعلى حسابي اجيب فريق واشارك، لان يعني مسرور انه تكون مؤسسه بهذا الجماليه وتقدم وترفد بالجوانب العلميه وغيرها.
1: مؤسستك إن شاء الله.
0: شكر وتقدير استاذ مصطفى يا صاحب التاريخ مشرف الاعلامي الكبير، وشكرا
1: قصدك كبير
0: لحضرتك.
1: يعني مصطفى القزويني، قصدك
0: تاريخه
1: شايب
0: كبير
1: يعني؟
0: هو ان شاء الله، هو بعده شباب. واستاذ علي الكبير
1: الله
0: الله
1: يحفظك،
0: يحفظك، وشرف
1: الله
0: لي
1: عباس،
0: ان
1: الله
0: اكون في هذا
1: يسلمك يا حبيبي،
0: اللقاء.
1: يد وراك،
0: تحياتي،
1: الله
0: شكر
1: يحفظك،
0: وتقديري.
1: الله يسلمك، شكرا لحضرتك. أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف آخر. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل وعلى المكسر مصطفى القزوين، في أمان الله.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقاً في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: حجة قسمتي.
1: بالسيارة دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عجامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
9: إذاعة المستقبل FM الأولى.

0: حاجة.
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودعا.

لهف عليه

ولعنت ظني.

بالهمس بالآهات.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

وحياتك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

همك كبير اتذكر القيوم صيح الله أكبر ربك يلبي وذا